طموحنا لا ينتهي وأحلامنا عانقت السماء. من الإمارات صدحنا بصوتنا إلى العالم، نحن نعزف لحن الحياة ونستمع إلى طلباتكم بكل حرص وشغف إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

موجاتنا في كل مكان. بوظبي 95.8 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. قابل للاشتعال.
5: يا الله شو هالحر.
6: هي والله ما تعرفي له هالجو، مرة حار ومرة بارد.
5: شو هذا شما؟ معطر جو؟ ليش مخلتنا في السيارة؟
6: عادي، حق الجو وتغيير الريحة في السيارة.
5: عادي؟ لا يا شما، هذه العلبة خطيرة إذا تمت في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
6: شو بلاش، ترى العلبة مسكرة.
5: حتى لو كانت مسكرة الحرارة داخل السيارة ترتفع بشكل كبير وتتأثر.
6: أوف، لهالدرجة؟
5: هي نعم، حتى ولاعات الغاز وعبوات رش الألوان وبعض المواد الكيميائية هذه كلها تتأثر بالحرارة. تخيلي أنك موقفة السيارة تحت الشمس ساعات طويلة، ترى الحرارة توصل لمستويات عالية جدا.
6: والله ما كنت أعرف هالمعلومة.
5: عشان كذي لازم ما نخلي أي مواد قابلة للاشتعال في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
6: صح كلامك يا مريم، السلامة أهم من كل شيء.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، مواري عبد الله. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

كملنا 30 وحبنا لكم ما يختلف عليه اثنين. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: من أبوظبي 29-41، أما دبي 30-40، والشارجة 27-42، عجمان 27-42، أم القيوين 27-40، راس الخيمة 25-39، وأخيرا الفجيرة 28-33.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

في عالم تتغير فيه المناخات وتضطرب فيه طرق التجارة وتتعرض سلاسل الإمداد لاختبارات متتالية، لم يعد أمن الغذاء شأناً زراعياً فحسب، وإنما منظومة متكاملة من البذور إلى الحقول، ومن المصانع إلى الموانئ، ومن سلاسل النقل والتخزين إلى رفوف الأسواق والمستهلكين. من هنا تأتي أبوظبي في 6 أكتوبر مع انطلاقة النسخة الأكبر من الأسبوع العالمي للغذاء 2026، والتي تستمر حتى 8 أكتوبر في أبوظبي. هذا الحدث يجمع حلقات منظومة الغذاء تحت سقف واحد، لكن في قلب المشهد تقف القمة العالمية للأمن الغذائي في نسختها الثانية، حيث تلتقي الحكومات والخبراء والمستثمرون والباحثون والمبتكرون للبحث في مستقبل الأنظمة الغذائية وقدرة هذه الأنظمة على الصمود والاستمرار. العنوان هنا ليس عنواناً عابراً، التعاون العالمي من أجل الأمن الغذائي للجميع. أيام من الحوار تنتقل القمة فيها من التعاون الدولي والدبلوماسية الغذائية والزراعة القادرة على مواجهة تغير المناخ إلى نطاقات أوسع، إلى التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية ومرونة سلاسل الإمداد. حجم المنصة ترويه أرقام النسخة الماضية، على سبيل المثال أكثر من 40,000 زائر وأكثر من 2,000 عارض وعلامة تجارية من 75 دولة واتفاقيات تجاوزت 6 مليارات درهم. وفي العام الحالي يتسع المشهد أكثر، 8 قطاعات تغطي مراحل مختلفة من سلسلة القيمة الغذائية، ومنتدى للتكنولوجيا الزراعية يربط الابتكار بالاستثمار والبحث العلمي، ومنصة جديدة تفتح الطريق مباشرة بين الشركات والمستهلكين. هنا تصبح سلاسل الإمداد أكثر من مجرد حركة بضائع، هي قدرة منظومة الغذاء على أن تنتج وتخزن وتنقل وتستجيب وتواصل العمل حتى في كل الظروف. من أبوظبي تتحول الفكرة إلى حوار عالمي، وهذا الحوار إلى شراكات وحلول. أمن الغذاء لا يبدأ عند المائدة، يبدأ من كل حلقة تسبق المائدة.

كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقامًا محمودًا الذي وعدته.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

مملكة البحرين 92.3 إمارات FM تسمع وكأنك تراها.

0: ويانا.
1: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
0: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
1: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
0: كل يوم ويانا.
2: أه منك
0: عندنا شيء جديد وكل مساء له حكاية.
1: من 5 لـ 7 المساء خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة ويانا.
0: ويانا مسانا أحلى.
2: أه منك
0: وانت ويانا.

عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم

عرفنا انك ما تاخرت، الشارع ازدحم فجاه ومع هذا اتفائلت، وعرفنا انك ما بديت، كنت تفكر في اشياء اهم بس ما نسيت. عرفنا انك ما تجاهلت رساله امس، كنت تريا يبتدي يومك مع طلعه الشمس. وعرفنا انك مو طلبت رايهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لان ببساطه صرنا جزء منكم، وفي كل لحظه نحن وياكم. احلى صباح من الاثنين لين الجمعه، من 7 لين 9 مباشره على إمارات FM.

0: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات:
1: فخورين بالإمارات.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: أنتم مستعدون لخوض رحلات تفوق الخيال بأميال مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي. يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
1: لمدة 10 أعوام يفخر مركز إمبريال كوليدج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في وستياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليدج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في وستياس. للحجز اتصلوا على 877.
2: صوتها يوصلك وين ما تكون. ضبط وثبت واستمتع. من الإمارات، من هنا تبدأ الحكاية. إنجازات تصنع وأفكار تتحول إلى واقع. في كل حلقة نكتشف جانبا جديدا من حكاية وطن ومساحة من ميادين النجاح. من الإمارات نروي القصة. لم يعد المناخ قضية مؤجلة إلى المستقبل، فما يحدث اليوم في الهواء والماء والأرض يرسم ملامح الحياة التي سيعيشها العالم غدا. من هذا المنطلق لم تتعامل دولة الإمارات مع التغير المناخي باعتباره تحديا بيئيا فحسب، وإنما باعتباره قضية تنموية واستراتيجية تمس الاقتصاد والطاقة والنقل والصناعة والغذاء والمياه وجودة الحياة. في أكتوبر من عام 2021 أعلنت دولة الإمارات مبادرتها الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، لتدخل دولة الإمارات بذلك مرحلة جديدة من العمل المناخي عنوانها الانتقال من المبادرات المتفرقة إلى مسار وطني طويل المدى يستهدف الوصول إلى صاف انبعاثات صفري بحلول منتصف القرن. لكن الوصول إلى الحياد المناخي لا يعني ببساطة إيقاف الانبعاثات. مفهوم الحياد المناخي يعني أنه عملية تحول واسعة في طريقة إنتاج الطاقة واستهلاك الطاقة، وفي وسائل النقل، وفي تصميم المباني، وإدارة النفايات، والإنتاج الصناعي والزراعي، وصولاً إلى حماية النظم البيئية التي تستطيع امتصاص الكربون وتخزينه. في محطة زمنية وفي نوفمبر عام 2022 كشفت دولة الإمارات خلال مؤتمر الأطراف كوب 27 في شرم الشيخ عن المسار الوطني للحياد المناخي 2050،

كان ذلك المسار بمثابة خارطة زمنية تحدد مراحل التحول وآليات التنفيذ، وتضع أهدافاً متدرجة لخفض الانبعاثات وصولاً إلى الحياد المناخي في عام 2050. النسخة الثالثة من التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنياً جاءت في يوليو من عام 2023 لترفع الدولة مستوى طموحها المناخي، مستهدفة خفض صافي انبعاثات الغازات الدفيئة إلى 182 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، مقارنة ب 208 ملايين طن في خط الأساس المحدد، أي ما يمثل خفضاً مطلقاً بنسبة تصل إلى 19% مقارنة بمستوى عام 2019. تلك المؤشرات تؤكد أن الطريق إلى عام 2050 ليس قفزة واحدة، وإنما سلسلة من المراحل المدروسة والأهداف المرصودة التي تتراكم عاماً بعد عام. تعمل دولة الإمارات على زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة. يأتي هذا بالتوازي مع الطاقة النووية السلمية ورفع كفاءة استهلاك الطاقة وتطوير البنية التحتية، البنية التي تتيح انتقالاً تدريجياً نحو اقتصاد أقل كثافة في الانبعاثات. استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 تضع تحول قطاع الطاقة ضمن مسار يمتد حتى عام 2050، مع مراحل تنفيذية تبدأ من تطوير القدرات والمشروعات وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي في القطاع. لكن الحياد المناخي لا يبدأ وينتهي عند محطات إنتاج الكهرباء. استراتيجية دولة الإمارات للحياد المناخي تستهدف 6 قطاعات رئيسية، هي الطاقة والنقل والبناء والصناعة وإدارة النفايات والزراعة. هذه القطاعات تمثل أجزاء مترابطة من الاقتصاد والحياة اليومية، وبالتالي فإن تحول أي منها لا يمكن أن يحدث بمعزل عن الآخر. فالصناعة يتجه المسار نحو خفض كثافة الانبعاثات ورفع الكفاءة وتطوير التقنيات التي تسمح بإنتاج أكثر استدامة. في النقل تتسارع الحلول المرتبطة بالنقل المستدام والكفاءة والتحول التدريجي نحو وسائل نقل أقل انبعاثا. أما قطاع البناء فيرتبط التحول فيه بكفاءة استخدام الطاقة والمباني الخضراء وتقليل استهلاك الموارد طوال دورة حياة المبنى. في الزراعة تتقاطع قضية المناخ مع الأمن الغذائي ومع إدارة المياه والتربة والموارد الطبيعية. أما فيما يتعلق بإدارة النفايات فتحولت من مجرد قضية التخلص من المخلفات إلى جزء فيما يسمى بالاقتصاد الدائري، حيث يمكن تقليل النفايات وإعادة استخدامها وتدويرها والاستفادة من مواردها. في كل هذه القطاعات السابقة تبرز فكرة أساسية: خفض الانبعاثات ليس مسؤولية جهة واحدة، إنه عمل وطني تشارك فيه الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية وكذلك المجتمع. لهذا تتضمن استراتيجية الإمارات للحياد المناخي مجموعة من البرامج والمبادرات التي تستهدف تحويل الطموح المناخي إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ والقياس. لكن هناك جانب آخر من هذه المعادلة. حتى مع خفض الانبعاثات ستبقى الحاجة إلى حلول قادرة على امتصاص الكربون من الغلاف الجوي وتخزينه. في هذه الجزئية يأتي دور الطبيعة والتكنولوجيا معا. تولي دولة الإمارات اهتماما متزايدا بالحلول القائمة على الطبيعة، من بينها التشجير والنظم البيئية الساحلية، كما في تجربة زراعة المانغروف أو القرم كما أشرنا في حلقة سابقة، إلى جانب تقنيات التقاط الكربون وتخزينه. ووفق تفاصيل استراتيجية الحياد المناخي تستهدف الدولة تعزيز الانبعاثات السلبية من خلال هذه الحلول
بحيث تصل القدرة الإجمالية للحلول القائمة على الطبيعة وتقنيات التقاط وتخزين الكربون إلى ما يصل إلى 13 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050. هكذا يصبح جزء من منظومة البيئة التي تحمي السواحل وتوفر موائل للكائنات البحرية مساهمة في تخزين الكربون وتحقيق الحياد المناخي. الحياد المناخي ليس شعاراً يرفع في المؤتمرات، وإنما أرقام تقاس ومشروعات تنفذ وانبعاثات ترصد ونتائج تراجع بصورة دورية. لهذا أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة في عام 2025 النظام الوطني للقياس والإبلاغ والتحقق المعروف اختصاراً بـ MRV. يهدف النظام إلى توفير قاعدة بيانات وطنية دقيقة لرصد انبعاثات غازات الدفيئة وملوثات الهواء ومتابعة التقدم المحرز في تحقيق الأهداف المناخية والبيئية ودعم صناعة القرار بالبيانات والأدلة. فما لا يمكن قياسه يصعب تقييم تقدمه، أما ما يمكن قياسه يصبح قابلا للمراجعة والتطوير والمساءلة كذلك. من هنا تكتسب البيانات أهمية لا تقل عن أهمية المشروعات نفسها. فالانتقال لاقتصاد منخفض الكربون يحتاج إلى معرفة دقيقة بمصادر الانبعاثات وحجم هذه الانبعاثات والقطاعات الأكثر تأثيراً فيها والنتائج التي تحققها كل مبادرة. وفي المقابل لا تنظر دولة الإمارات إلى التحول المناخي باعتباره كلفة اقتصادية فقط، فالاستراتيجية الوطنية تربط العمل المناخي بفرص النمو والاستثمار والابتكار وإيجاد الوظائف. لربما يتبادر إلى الذهن سؤال مفاده: كيف نبني اقتصادا قادرا على النمو دون أن يكون النمو نفسه عبئا متزايدا على المناخ؟ إنها معادلة معقدة، لكنها كذلك فرصة لإعادة تعريف قطاعات كاملة، فرصة لتطوير تقنيات جديدة وللاستثمار في الطاقة النظيفة، وهي فرصة كذلك لابتكار وسائل نقل أكثر كفاءة وتطوير مبان أقل استهلاكا للطاقة وإيجاد صناعات جديدة قائمة على المعرفة والتقنيات الحديثة. في هذه الرحلة لا تقف دولة الإمارات وحدها، فالعمل المناخي بطبيعته عمل عابر للحدود، لأن الانبعاثات لا تتوقف عند حدود الدول، وتأثيرات تغير المناخ لا تعرف الجغرافيا. لهذا يرتبط المسار الإماراتي بالتزامات الدولة الدولية وباتفاق باريس للمناخ وبالتعاون مع الدول والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص ومراكز البحث والتطوير. لكن الطريق إلى 2050 لا يزال طويلا، وما تحقق حتى اللحظة ليس نهاية القصة. الأهداف المناخية تحتاج إلى استمرار الاستثمار وتسريع الابتكار ورفع كفاءة القطاعات وتطوير التشريعات والبيانات وتعزيز مشاركة المجتمع والقطاع الخاص. هي رحلة تمتد لأكثر من عقدين، رحلة يتغير فيها الاقتصاد ويتطور، وتتطور معها التقنيات والتكنولوجيا، وتتغير بالتالي أنماط الحياة والاستهلاك. وفي النهاية فإن الحياد المناخي ليس مجرد رقم يصل إليه العالم في عام 2050، هو طريقة جديدة للنظر إلى المستقبل، أن تصبح الطاقة غدا أكثر نظافة والمدن أكثر كفاءة، وأن تصبح الصناعة قائمة أكثر على الابتكار والنقل يغدو أكثر استدامة والطبيعة تكون محط الاهتمام والحماية حتى تستمر، ليبقى الاقتصاد أكثر قدرة على الاستمرار. منذ إعلان المبادرة في عام 2021 مروراً بالمسار الوطني في عام 2022، تم رفع سقف الطموح في المساهمات المحددة وطنياً والاستراتيجية الوطنية وصولاً إلى منظومات القياس والمتابعة، لتتشكل ملامح رحلة طويلة، رحلة عنوانها خفض الانبعاثات وهدفها الحياد المناخي، لكن غايتها أوسع: أن يبقى المستقبل قابلاً للحياة
وأن يتحول العمل من أجل المناخ من استجابة لتحد عالمي إلى استثمار في الإنسان والاقتصاد والطبيعة والأجيال المقبلة.

0: الشهر سيحصل فائز واحد على 1,000,000 درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
1: مركز برجيل لرعاية الثدي ضمن شبكة معهد برجيل للأورام معتمد رسمياً من دائرة الصحة بأبوظبي كمركز تميز في رعاية سرطان الثدي. نقدم لك رعاية متكاملة من الفحوصات المتقدمة والتصوير للتشخيص المتخصص في اليوم نفسه ضمن رحلة علاج شاملة بإشراف نخبة من المتخصصين. مركز برجيل لرعاية الثدي، أنت محور رعايتنا. للحجز 02-777-3444 أو عبر تطبيق برجيل هيلث.
2: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200,000 نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.mbd.com/marriott-bonvoy.
3: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بنك الإمارات دبي الوطني.
2: عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريى يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك ما طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

يوم تعيش في وطن سقف إنجازاته مرتفع، قد تشعر أن الدور اللي تقوم فيه بسيط جدا، لكن الأوطان الكبيرة ما تتشكل فقط من الإنجازات الكبيرة، وإنما من ملايين الأعمال البسيطة والصغيرة اللي تنجز كل يوم كما ينبغي. صباح المسرات من أرض الخير الإمارات.

0: يوم يديد والأمل يزيد، ودامك تزرع الخير بتحصد اللي يسرك أكيد. أحلى صباح.
1: أحياناً ننشغل في دائرة صغيرة من المسؤوليات والاهتمامات لدرجة أن ننسى كم أن هذا العالم واسع، وكم أن الحياة مليئة بالمجالات والأفكار والتجارب والفرص المختلفة، في علوم ما تعلمناها وأماكن ما زرناها وأشخاص ما التقينا بهم وأشياء جميلة ما جربناها لين الحين. وبمجرد التفكير في هذا الاتساع كفيل أن يعطينا دفعة جديدة من الحماس، يذكرنا أن الإنسان مهما حقق وتعلم يظل أمام الكثير ليكتشفه. صباح الخير لكل الأصدقاء، لكل الأحبة، لكل المتابعين معانا في صباح جديد يجمعنا في إمارات FM. أحلى صباح، ابتدينا من الحين ومستمرين لين 9 بتوقيت إماراتنا الحبيبة. هذه تحياتي راشد عتيج، وهذا أحلى صباح على إمارات FM.

0: قبل لا تحرك خل عينك عدربك.
1: النقيب منصور المحمود من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي وافينا بآخر أخبار الحركة المرورية من شوارع عاصمتنا الغالية. حياك الله يا منصور ونقول لك صباح الخير.
2: الله يحييك يا راشد وصبحك الله بالخير والنور والسرور.
1: يا مرحبا بك حياك الله. شو صبحت اليوم؟
2: صباح الخير والصحة والسلامة ولله الحمد. عقبالكم أصبحنا على الضباب كذلك.
1: على الضباب يلا طمنا وخبرنا عن أخبار شوارعنا ومستجدات الطقس.
2: في البداية اسمح لي أصبح على جميع أخواني العاملين في إذاعة إمارات إف إم وكذلك جميع أخواننا المستمعين ومستخدمين الطرقات. نتمنى لهم سلامة الوصول لوجهاتهم ونقول لهم هلا هلا بأعماركم. وانتبهوا في الضباب طبعا نفس ما ذكرت لك اخويا راشد. طبعا نوجه هنا الاخوه الساقين اللي تشكل ضباب كثيف ومدى الرؤيه الافقيه اقل من 1000 متر على بعض من طرقات العاصمه ابو ظبي، وعليه تم تفعيل منظومه خفض السرعات على هذه الطرق والسرعه الحاليه هي 80 كيلومتر في الساعه.
1: نعم.
2: وعليه نرجو من الاخوه الساقين توخي الحيطه والحذر عند انخفاض الرؤيه الافقيه اثناء تشكل الضباب مع الالتزام بالسرعه المتغيره والموضحه على الشواخص واللوحات الارشاديه الالكترونيه وكذلك اتباع إرشادات القيادة الآمنة أثناء تشكل الضباب من متابعة حالة الطقس وترك مسافة أمان كافية بين المركبات والتقيد بالسرعة المحددة وكذلك إضاءة الأنوار الأمامية للمركبة. أما بالنسبة لحركة السير الحالية على طرقات العاصمة أبوظبي فهي انسيابية ولله الحمد أخوي راشد على أغلب الطرقات، طبعا باستثناء بعض الطرق التي تشهد ازدحام مرور كثافة مركبات في ساعات الذروة الأولى من هذا الصباح. تتمركز هذه الكثافة على جسر المقطع وجسر جسر مصفح باتجاه الداخل وكذلك شارع الخليج العربي بنفس الاتجاه، وأيضا على جسر مدينة خليفة وجسر الشيخ زايد باتجاه الداخل، وعلى شارع مجمع الجسور باتجاه جسر مصفح ومن جسر ساس النخل باتجاه جسر المقطع، وكذلك على طريق الروضة للقادم من مصفح باتجاه الداخل إلى العاصمة أبوظبي وعلى شارع الشيخ زايد بن سلطان وشارع شاطئ طاحة باتجاه الداخل.
1: نعم.
2: وأخيرا شارع محاوي بنفس الاتجاه. أما بالنسبة لحركة السير على الطرقات الخارجية فهي انسيابية ولله الحمد أخوي راشد طبعا باستثناء الطرقات التي تشهد تشكل الضباب فيها. هذا كل ما كان لدينا بخصوص حركة سير المرور لهذا الصباح على طرقات العاصمة أبوظبي. وفي الختام كل شكر لكم من طاقم عمل إذاعة إمارات إف إم لإخواننا المستمعين ويومكم سعيد وموفق بإذن الله
1: أجمعين. شكرا لك نقيب منصور المحمود، كنت معانا من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي ونتمنى السلامة المرورية لكل من يسمعنا.
3: تخيل بيت الأحلام ينبني قدام عيونك ويكمل نفس ما تباه بالضبط، وزيدك من الشعر بيت ما بمطلوب منك تسدد المبلغ كامل مقدما. مع برنامج التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي تقدر تتابع مراحل بناء بيتك بينما نحن نتولى ترتيبات التمويل. احصل اليوم على التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي والمصمم خصيصا ليناسب تطلعاتك. أرسل HOP إلى الرقم 4224 للتفاصيل والشروط والأحكام. dib.ae/offplan بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة.
4: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي بأسعار تبدأ من 219 درهما. سافر بدون توقف إلى باكو، يريفان، طشقند وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 من أكتوبر 2026 حتى 28 من فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
5: بنك الإمارات دبي الوطني.
6: يوم جديد والأمل يزيد، ودامك تزرع الخير بتحصد اللي يسرك أكيد. أحلى صباح.

يوم جديد والأمل يزيد، ودامك تزرع الخير بتحصد اللي يسرك أكيد. أحلى صباح. فكر ما يباله وانتو في كارديو.

اليوم في أحلى صباح وفي كارديو تحديدا سؤالنا يقول يا ترى شو أكثر شيء في حياتك يحتاج زر مكتوب عليه رجع الإعدادات شرات قبل؟ تحس إن الإعدادات متلخبطة شوي حبتين، بس في هذا الشيء تحديدا لا، لازم الإعدادات ترجع شرات قبل ومثل ما تكون متعود عليها بالوضع العادي. 3666 من الإمارات على اتصالات دو، نرحب أكيد بمشاركاتكم معانا من الإمارات على اتصالات دو، وأيضا اللي حاب يتواصل معانا من خلال التيك توك لايف، نحن معاكم على إمارات أف أم راديو لكل المتابعين، ونقول صباح الخير لجميع الأصدقاء اللي متواصلين معانا إذن في هذه اللحظات الصباحية.

نخلة بدأت حكاية في أرض الإمارات، إلى منتج يعبر الحدود وقطاع تتقاطع فيه الزراعة مع العلم والتجارة مع الاستدامة والأمن الغذائي. تأتي الدورة 12 من معرض أبوظبي الدولي للتمور تزامناً مع الأسبوع العالمي للغذاء 2026. أكثر من 100 جناح تمثل 12 دولة منتجة ومصنعة للتمور تلتقي في مكان واحد، منتجون ومزارعون وباحثون ومستثمرون ورواد أعمال يجتمعون حول ثمرة تبدو بسيطة في الشكل لكنها تحمل وراءها سلسلة كاملة من المعرفة والاقتصاد والغذاء. هذا المعرض لا ينظر إلى التمر باعتباره محصولاً زراعياً، بل إلى النخيل باعتبارها ثروة وطنية متجددة، وإلى قطاع زراعي بوصفه مساحة مفتوحة للبحث والابتكار والاستثمار. ومن هنا تتسع الحكاية أكثر. الحديث عن التمور هو حديث كذلك عن كفاءة الإنتاج الزراعي وتطوير الممارسات الزراعية المتبعة والاستخدام الأمثل للموارد بكفاءة ومواجهة تحديات المياه والمناخ ونقل المنتج من المزرعة إلى الأسواق بكفاءة أعلى وقيمة أكبر. من هذا المنطلق يضع المعرض قطاع النخيل والتمور داخل حوار أوسع، حوار يتعلق بالأمن الغذائي واستدامة النظم الغذائية خصوصا في البيئات الجافة وشبه الجافة. ولا تتوقف القيمة عند الثمرة فحسب، التمور يمكن أن تتحول إلى معاجين ودبس ومحليات ومخبوزات وحلويات، فيما تفتح النوى والسعف والمخلفات الزراعية الناتجة عن النخيل مجالات تصنيعية جديدة لمنتجات تدعم الاقتصاد الدائري وتحد من نسبة الفاقد. في أبوظبي تلتقي هذه السلسلة كلها، المعرفة بالمزرعة والابتكار بالسوق والمنتج بالمستهلك والموروث يلتقي بالمستقبل. هكذا تصبح النخيل التي ارتبطت طويلا بالذاكرة وبالمكان جزءا من معادلة أكثر اتساعا ترتبط بالمستقبل. هي معادلة الأمن الغذائي والاستدامة والتجارة والاقتصاد الجديد. نتحدث هنا عن ثروة زراعية غذائية تعرف كيف تحفظ جذورها وهي تمضي نحو المستقبل.

0: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة عشرة ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى مليون درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم، وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
1: من السادس إلى السابع من أكتوبر تستقبل أبو ظبي أكبر معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم، AI Everything أبو ظبي. تستضيفه دائرة التمكين الحكومي في أبو ظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus. أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبو ظبي من السادس إلى السابع من أكتوبر في مركز أدنك.
2: عرض السرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشف كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس. تطبق الشروط.
3: بنك الإمارات دبي الوطني.
4: خذها ببساطة وعيش يومك بقناعة. أحلى صباح.

نستعرض معاكم أهم عناوين جريدة الاتحاد في هذا الصباح. بحثا هاتفيا العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية، رئيس الدولة وملك الأردن شراكة أنموية ممتدة ومستدامة. ضمن كتابه الرسائل، محمد بن راشد: أبي راشد، أراك كل يوم في روح وتسامح دبي وأحلام أجيالها. انطلاق الأسبوع العالمي للغذاء وقمة الأمن الغذائي في أبوظبي، منصور بن زايد: حلول مبتكرة تعزز أمن الغذاء وتدعم استدامته. حمدان بن محمد بن زايد: تطوير منظومات غذائية وزراعية مستدامة وعالية الكفاءة. انهيان بن مبارك: أبوظبي تجمع الشركات الرائدة من مختلف أنحاء العالم. الأسبوع العالمي للغذاء منصة تعزز الابتكار والشراكات عالميا. أيضا من عناوين الاتحاد لهذا اليوم وبحضور خالد بن محمد بن زايد: طحنون بن زايد يترأس اجتماع مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة. طحنون بن زايد: طموح أبوظبي في الذكاء الاصطناعي يتجاوز تبني التقنيات إلى الإسهام في تطويرها. لفهم الكلام والنصوص المرئية، معهد الابتكار التكنولوجي يطلق فالكون إماراتي ونماذج ذكاء اصطناعي عربية. أيضا الإمارات الأولى عالميا في رضا المواطنين عن الخدمات الحكومية الرقمية. سوق العمل في الإمارات أداء متقدم وتنافسية عالمية. لتعزيز الصحة العامة والحد من السمنة والأمراض غير السارية. إذن نتكلم عن بدء تنفيذ قرار تحديد نسب مكونات الصوديوم والسكريات في بعض المنتجات الغذائية. جائزة حمدان اليونسكو لتنمية أداء المعلمين تكرم الفائزين في دورتها 9. أيضا اليوم وفي جريدة الاتحاد، الاقتصاد والسياحة توقع مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات للإبداع. إذن كانت هذه أبرز عناوين جريدة الاتحاد في هذا الصباح.

0: فكرة تمر أغنية تطربك وتسر، وبين هالاثنين صباحنا وياك مستمر. أحلى صباح.
1: تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان يعود الأسبوع العالمي للغذاء في نسخته الأكبر، ليجمع القادة والمبتكرين والشركات التي ترسم ملامح مستقبل الغذاء، من 6 إلى 8 أكتوبر 2026 في مركز أدنك أبوظبي، من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية. سجل زيارتك عبر الموقع globalfoodweek.ae.
2: تخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
3: أتملك بيت أحلامي،
4: أسوق سيارة أحلامي،
3: أطلع إجازة أحلامي،
4: وتبني مستقبل الأحلام
2: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
5: كيف سيكون مستقبل أمن الشرق الأوسط؟ في 12 أكتوبر كونوا مع ترينز جلوبال في مؤتمره السنوي 6 بأبوظبي تحت عنوان الأمن المستدام، مستقبل الشرق الأوسط ما بعد الحرب. نخبة من الخبراء والمسؤولين وحوار خاص مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، نقاشات حول أمن المنطقة والطاقة والتجارة والشراكات الدولية. 12 أكتوبر الريتز كارلتون أبوظبي. ترينز يستشرف مستقبل الأمن المستدام.
6: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع، بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2X الهوم نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق، وتصاميم تواكب كل زمن، لتمنح منزلك دفئا ورقيا يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك. لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة، واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xalhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
7: بنك الإمارات دبي الوطني.
0: رتب أفكارك، خفف أعذارك، وخلي الإنجاز دوم شعارك مع أحلى صباح. قصص تجمعنا، إنجازات تلهمنا، لنهاية

أعلن معهد الابتكار التكنولوجي في أبوظبي ذراع البحوث التطبيقية التابع لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة عن إطلاق ثلاثة نماذج جديدة للذكاء الاصطناعي، يمكن عرجنا عليها قبل شوي في العناوين، صممت لتقريب التكنولوجيا أكثر من طريقة حديث الناس في دولة الإمارات وفهم لغتهم ولهجتهم وكذلك السياق الثقافي. ويأتي في مقدمة هذه النماذج نموذج فالكون إماراتي، طبعا هذا النموذج اللغوي واللي ضم 7 مليارات معامل تم تطويره خصيصا لفهم اللهجة الإماراتية، ما بس من ناحية الكلمات وإنما التعبيرات والمصطلحات المحلية وكذلك الإشارات الثقافية اللي قد يصعب على نماذج أخرى تفسير معناها الحقيقي. الفكرة هني أن الذكاء الاصطناعي قد يفهم الكلمات الإماراتية كلمة كلمة، لكنه ما يفهم دائما المقصود من العبارة أو السياق اللي قيلت فيه، خاصة أن اللهجة ما شاء الله غنية غنية بالمفردات والأمثال والتعبيرات المرتبطة بثقافة المجتمع وكذلك حياته اليومية. ضمن الإطلاق أيضا نموذج فالكون ASR للتعرف التلقائي على الكلام، ويضم أكثر من 1 مليار معامل، ويستطيع طبعا تحويل الحديث المنطوق إلى نص مكتوب، سواء كان هذا النص باللغة العربية الفصحى أو باللهجة الإماراتية أو كذلك باللغة الإنجليزية الفرنسية الإسبانية والبرتغالية. طبعا هذا يفتح المجال أمام استخدامات كثيرة مثل تفريغ الاجتماعات والمقابلات، إضافة إلى إضافة النصوص إلى مقاطع الفيديو وتطوير خدمات العملاء متعددة اللغات، إلى جانب الخدمات الرقمية اللي تعتمد على الأوامر والتفاعل الصوتي. النموذج الثالث اللي هو نموذج فالكون OCR عربي، طبعا هذا نموذج مخصص لاستخراج النصوص العربية من الصور والوثائق، وهالشيء طبعا يسهل التعامل مع المحتوى المكتوب وتحويله إلى بيانات رقمية قابلة للبحث والمعالجة. الأهمية هنا أن اللغة العربية رغم أنها من أكثر اللغات لغات العالم انتشارا، إلا أنها لا تستخدم بطريقة واحدة، فهناك طبعا اللغة العربية الفصحى اللي تكون موجودة في بعض الجهات وكذلك في التعليم والكتابة الرسمية، وفي المقابل عندنا عشرات بل مئات اللهجات المحلية واللي تحمل تفاصيل ثقافية واجتماعية مختلفة. وبالتالي تأتي أهمية هذه النماذج الجديدة لأنها تنقل الذكاء الاصطناعي من مرحلة أن يفهم العربية بشكل عام إلى مرحلة أكثر تقدما، أن يفهم كيف نتحدث وشو اللي نقصده فعلا لما نتكلم بلهجتنا الإماراتية.

كلمة بمنتهى الذوق تشرح الخاطر وترفع قدرك فوق. أحلى صباح.

تواصل إذن دولة الإمارات ترسيخ مكانتها في مجال التحول الرقمي، وهالمرة من بوابة الخدمات الحكومية بعدما تصدرت دول العالم في مستوى رضا المواطنين عن الخدمات الحكومية الرقمية. بحسب الإصدار السنوي السادس من تقرير استطلاع رأي المواطنين حول الحكومة الرقمية 2026 واللي شمل 44 دولة حول العالم، تم منح 89% من المشاركين في الإمارات تقييم مرتفع للخدمات الحكومية الرقمية، لتسجل الدولة أعلى مستوى رضا ضمن الدول المشمولة في الاستطلاع. ما اقتصر طبعا التميز على مستوى الرضا فقط، إذ جاءت الإمارات أيضا في صدارة العالم من حيث استخدام الخدمات الحكومية الرقمية بنسبة بلغت 53%. طبعا من المؤشرات اللافتة في هذا التقرير أن 76% من المشاركين أكدوا أن أحدث معاملة حكومية إلكترونية أنجزوها قدمت لهم تجربة أفضل من مستوى التجربة اللي تعودوا عليها في تعاملاتهم مع القطاع الخاص، إذا بنقارن مع القطاع الخاص. وطبعا هالشيء يعكس التطور الكبير في سهولة وسرعة وكفاءة الخدمات الحكومية الرقمية. أما في مجال الذكاء الاصطناعي، أظهرت النتائج ارتفاع واضح في معدلات استخدامه داخل الإمارات، حيث أفاد 82% من المشاركين بأنهم يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي أسبوعيا. طبعا المشاركين أبدوا كذلك نظرة إيجابية تجاه توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل

حكومي، إذ رأى 53% أن فوائد تفوق المخاطر، مقارنة ب 49% على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي و 36% عالميا. التقرير أشار إلى أن سنوات الاستثمار في تطوير الخدمات الرقمية أسهمت في جعل التعاملات الحكومية أكثر سهولة وسلاسة وأقرب إلى احتياجات الناس، فيما تتجه المرحلة المقبلة لتوسيع استخدام التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وإعادة تصميم الإجراءات والخدمات بصورة أكثر ذكاء وكفاءة، مع استمرار العنصر البشري في التعامل مع الحالات والاحتياجات الأكثر تعقيدا. أحلى الصباح معاكم مكملين، وابتدينا من سبع مكملين معاكم لين تسع، ونقول صباح الخير لكل الأشخاص اللي انضمونا في هذه اللحظات، وإن شاء الله دائما تكونون مستمتعين ومستانسين معانا أول بأول في إمارات FM.

0: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي؟ يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/marriott. تطبق الشروط والأحكام.
1: تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان يعود الأسبوع العالمي للغذاء في نسخته الأكبر ليجمع القادة والمبتكرين والشركات التي ترسم ملامح مستقبل الغذاء من 6 إلى 8 أكتوبر 2026 في مركز أدنك أبوظبي من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية. سجل زيارتك عبر الموقع Global Food Week.
2: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس. تطبق الشروط.
3: بنك الإمارات دبي الوطني.
4: ابدأ بيومك بحسن نية وخل روحك إيجابية. أحلى صباح.

تزامنا مع أسبوع الغذاء العالمي 2026 واللي انطلق في العاصمة الحبيبة أبوظبي، يستمر معرض أبوظبي للتمور في مركز أبوظبي الوطني للمعارض أدنك في دورتها 12 ويستمر لين 8 أكتوبر. النخلة في الإمارات ما كانت يوما ما مجرد شجرة مرتبطة بالماضي والتراث، وإنما ثروة وطنية متجددة وقصة تمتد اليوم.

قوم من المزرعة للمختبر ومن البحث والابتكار إلى الصناعة والأسواق العالمية. في هذه الدورة من المعرض يشارك 100 جناح من 12 دولة منتجة ومصنعة للتمور، ويجمع تحت سقف واحد المزارعين والمنتجين والباحثين والمستثمرين ورواد الأعمال، وبالتالي يتجاوز فكرة عرض أصناف التمور ومنتجاتها، ويصبح هذا المعرض منصة دولية لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، وكذلك فتح أسواق جديدة وبناء شراكات تدعم مستقبل قطاع النخيل والتمور. تتسع إذن النظرة إلى النخلة باعتبارها مورد اقتصادي وغذائي وبيئي متكامل، فالاستفادة منها ما يتوقف بس عند إنتاج التمور، وإنما تمتد لصناعات متعددة من الدبس والمعاجين والمحليات والمخبوزات وأيضا الحلويات، وصولا إلى الاستفادة من النوى والسعف وكذلك المخلفات الزراعية في تطوير منتجات جديدة. وهالشيء طبعا يعزز مفهوم الاقتصاد الدائري ويقلل الفاقد ويفتح فرص جديدة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة. إذن اتسلط هذه الدورة من معرض أبوظبي للتمور الضوء على الحضور المتنامي كذلك للمرأة الإماراتية في قطاع النخيل والتمور، ودورها في التطور أو دورها اللي تطور طبعا من المحافظة على هذا الموروث الزراعي إلى المشاركة في تطويره علميا وكذلك اقتصادياً.

0: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة عشرة ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى مليون درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم، وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
1: يسهم الكشف المبكر في مكافحة سرطان الثدي. تزامناً مع شهر التوعية بسرطان الثدي، تقدم NMC للرعاية الصحية خصماً بنسبة 50% على فحوصات الماموغرام في مستشفيات مختارة في دولة الإمارات، بالإضافة إلى استشارة مجانية مع طبيب مؤهل. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد وحجز موعدك اليوم، تفضل بزيارة nmc.ae. NMC للرعاية الصحية، نقدم رعاية شخصية تحدث فرقاً.
2: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.mbd.com/marriottbonvoy.
3: بنك الإمارات دبي الوطني.
4: خلك دوم متجدد والكل فرصة مستعد. أحلى صباح.

على طاري نخيل ومعرض أبوظبي للتمور، ومن أرض الإمارات هالمرة إلى وين؟ إلى قلب الصين. النخلة الإماراتية تكتب إذن فصل جديد من التعاون الزراعي بين البلدين بعد ما نجحت أصناف من نخيل التمر القادمة من الإمارات في الإثمار بكميات ملحوظة في عدد من المناطق الصينية. اكتمل إذن موسم حصاد نخيل التمر في 3 مناطق صينية هالمرة، في خطوة تمثل أول إثمار ملحوظ للنخيل الإماراتي في المناطق الداخلية من الصين بعد نجاح التجربة الأولى عام 2025. وبحسب تقرير لوكالة الأنباء الصينية، تتوزع إذن بل تتوسع زراعة أصناف النخيل الإماراتي تدريجيا في المناطق اللي تتمتع بظروف مناخية ملائمة. طبعا هذه القصة ابتدت من عام 2019 يوم أعلنت الإمارات تقديم 100,000 شتلة نخيل لدعم تطوير

تطوير زراعة النخيل في الصين، ووصلت الدفعة الأولى عام 2021 وضمت 1500 شتلة، حققت نسبة نجاح مرتفعة بلغت نحو 93%، وبعدها تبعتها دفعة ثانية ضمت 23500 شتلة. ومن ذاك الوقت ما توقفت التجربة عند منطقة واحدة، وإنما امتدت تدريجيا إلى مناطق أخرى من الصين، خصوصا الأودية الجافة والحارة واللي توفر ظروف مناسبة لنمو نخيل التمر. المختصين في الصين يصفون إزهار وإثمار النخيل الإماراتي في أكثر من منطقة بأن تقدم مهم في توطين زراعته، وخطوة تعزز فرص تطوير صناعة متكاملة لنخيل التمر قائمة على البحث العلمي والخبرات الزراعية المشتركة. من 100,000 شتلة إذن بدت بها المبادرة إلى ثمار تحصد اليوم في مناطق مختلفة من الصين، تتحول إذن النخلة من رمز متجذر في أرضنا وتراثنا إلى جسر أخضر يحمل المعرفة والخبرة الإماراتية إلى العالم، ويفتح كذلك مساحات جديدة للتعاون في الزراعة والأمن الغذائي.

0: حياك
1: في أحلى صباح من 7 لين 9 من الاثنين لين الجمعة على إمارات اف ام. دوم وياك أحلى صباح.
2: قدم إذن بطلب للحصول على بطاقة ائتمان ماريوت بونفوي وورلد من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على قسائم هدايا بقيمة 300 درهم من طلبات من نتفليكس ومن أمازون. تقدر تستمتع بمزايا الإنفاق اليومي مع البطاقة بدون أي رسوم سنوية على الإطلاق. هذا العرض يسري لين 31 ديسمبر 2026 ونقول دائما تطبق الشروط والأحكام.

0: تخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
1: أتملك بيت أحلامي،
2: أسوق سيارة أحلامي،
1: أطلع إجازة أحلامي،
2: وتبني مستقبل الأحلام
0: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
3: صباح الخير بوظبي، الأجواء الصحية مبشرة. في كارفور بنرتب الممرات ومناطق الكاشير وبنقرب لكم الخيارات الأفضل، والعلامة التغذوية موجودة على أكثر من 660 منتج. وفي مزارع العين بنقلل نسبة السكر في بعض المنتجات. وعلى طلبات مارت فالخيارات الصحية صارت أوضح وأسهل تلقونها، وتوقعاتنا للفترة الجاية أصح. نحتفي بالأبطال اللي يخلون بوظبي أصح. الحياة الصحية في بوظبي، منو بطلنا الجاي؟
4: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع، بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2XL Home نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق، وتصاميم تواكب كل زمن، لتمنح منزلك دفئا ورقيا يليق بيومياتك، وبأسعار في متناول يدك. لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة، مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة، واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xlhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
5: بنك الإمارات دبي الوطني.
6: ابدأ بالأهم خطوة بخطوة وكل شيء راح يتم. أحلى صباح.
7: أحلى الصباح لين تسع بتوقيت الإمارات، مكملين معاكم خطوة جديدة إذن باتجاه خيارات غذائية أكثر توازنا وصحة، وين في أسواق الإمارات مع بدء التنفيذ الفعلي لقرار. طبعا هذا القرار ينظم نسب الصوديوم والسكريات والدهون الكلية في عدد من المنتجات الغذائية. الفكرة ببساطة أن المنتجات المشمولة بهذا القرار راح تشهد خفض تدريجي ومدروس لهذه المكونات، بحيث تصل إلى الحدود النهائية المحددة صحيا في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2030. الهدف طبعا تحسين القيمة الغذائية للمنتجات ومساعدة أفراد المجتمع على اختيار أطعمة أكثر توازنا ضمن نمط حياة صحي ومستدامة. التنفيذ ما راح يكون طبعا بشكل مفاجئ، ولكن راح يكون على مراحل، بحيث أن الشركات اليوم والمنشآت تحصل على فترات كافية للامتثال للمتطلبات الجديدة، مع السماح بتداول المخزون الموجود مسبقا لمدة لا تتجاوز سنة واحدة أو حتى انتهاء الصلاحية، أيهما طبعا يأتي أولا. القرار يشمل الأغذية المعبأة والمصنعة محليا، إلى جانب المنتجات المستوردة وكل المنشآت اللي تتعامل معها داخل الدولة، بما فيها المنشآت اللي موجودة اليوم في المناطق الحرة، بهدف توحيد المعايير الغذائية في مختلف الأسواق. في المقابل وضعت منظومة رقابية واضحة للتعامل مع المخالفات. إذا بنتكلم عن المخالفات، البداية بالإنذار وعقبها غرامات مالية تتراوح بين 5000 إلى 500000 درهم، وقد تصل في بعض الحالات إلى إغلاق المنشأة أو إلغاء الترخيص أو الموافقة كذلك الرسمية. يعني باختصار، التغيير ما راح يقتصر بس على شكل العبوة أو المعلومات المكتوب عليها، وإنما يمتد إلى محتوى المنتج نفسه. الهدف النهائي أن تكون الخيارات الموجودة على الرف أكثر توازنا وأكثر دعما لصحة المستهلك.

في الإمارات طموحنا ما له حدود، والمستحيل ما له في قاموسنا وجود. أحلى صباح.

0: من دار زايد صباحنا يبتدي وبطموح عالي وياك نرتقي أحلى صباح.
1: كيف سيكون مستقبل أمن الشرق الأوسط؟ في 12 من أكتوبر كونوا مع ترينز جلوبال في مؤتمره السنوي السادس بأبوظبي تحت عنوان الأمن المستدام مستقبل الشرق الأوسط ما بعد الحرب، نخبة من الخبراء والمسؤولين وحوار خاص مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، نقاشات حول أمن المنطقة والطاقة والتجارة والشراكات الدولية. 12 من أكتوبر الريتز كارلتون أبوظبي. ترينز يستشرف مستقبل الأمن المستدام.
2: انضموا إلينا في كيزات كونكت 2026 يومي 12 و13 أكتوبر في مركز أدنك أبوظبي. التقوا بقادة الأعمال والمصنعين والمستثمرين والجهات الحكومية وخبراء الصناعة الذين يساهمون في رسم ملامح المرحلة المقبلة من النمو في أبوظبي والمنطقة. اكتشفوا أفكاراً وشراكاتاً وفرصاً جديدة في الصناعة والتجارة والتكنولوجيا. سجلوا الآن عبر kzconnect.com.
3: هلا بالشفر وهلا بالجمس، شهر البيكابات بدأ الآن، استعد لموسم البر مع عروض لا تفوت. امتلك جمس سيارة أو كانيون أو شفر سيلفرادو اليوم بتوفير يصل إلى 10,000 درهم مع إصدارات حصرية مصممة لعشاق الفخامة والتميز. اتصل الآن على 02-34-48 أو زوروا معارضنا في أبوظبي.

0: العين والظفرة، تطبق الشروط والأحكام.
1: وفر أكثر مع العربية للطيران، وسافر من أبوظبي بأسعار تبدأ من 219 درهما. سافر بدون توقف إلى باكو، يريفان، طشقند وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 من أكتوبر 2026 حتى 28 من فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
2: بنك الإمارات دبي الوطني.
3: لنك على البال حاضر، هذه رسالتي لك من الخاطر في ظرف أبيض.
4: في ظرف أبيض اليوم رسالتي للي وصل لمرحلة من حياته عرف فيها أنه ما بمضطر يشرح كل قرار يتخذه، ولا يعطي أسباب لكل اختيار يختاره في حياته، ولا يقدم أيضا تقرير مفصل للناس عن كل خطوة يخطيها. للي عرف أن بعض القرارات تخصه، وأن راحته ما بمرتبطة بموافقة من حد، وأن الإنسان كل ما عرف في عمره أكثر قلت حاجته أنه يقنع الآخرين بالقرارات اللي يتخذها. يمكن في وقت من الأوقات كنت تحس أنه لازم تشرح ليش اخترت هالطريق، وليش اعتذرت عن هالمناسبة، وليش غيرت رايك، وليش ابتعدت، وليش قررت أنك تبدأ من جديد. وكل ما سألك حد كنت تحاول ترتب إجابة تخليه يفهمك، ويمكن بعد توافق على أشياء ما تناسبك بس علشان ما تضطر أنك تبرر رفضك. لكن مع الوقت فهمت أن ما بكل قرار يحتاج منك إلى مرافعة، وما بكل اختيار يحتاج إلى دفاع منك، وما بكل شخص يسأل يستحق أن يعرف كل التفاصيل. وفهمت بعد أن اللي عرفك عدل ما بيحتاج منك شرح طويل كل مرة، واللي مصر أنه يفهمك بشكل خاطئ يمكن حتى أطول شرح في الدنيا ما راح يغير من نظرته، وما راح أيضا يغير هذا الشرح من تمسكه بفكرته.

شكرا لكل من يتواصل معنا في مشوارنا الصباحي لليوم من أحلى الصباح. ملتقين إن شاء الله باكر في نفس التوقيت من 7 لـ 9، ودائما في أحلى صباح على إمارات FM. كنت وياكم راشد عتيج، وعيشوا أجمل اللحظات.

0: الساعة الآن 9 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
3: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
2: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
3: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
2: والإعداد؟
3: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/aec.

كنت تريا يبتدي يومك مع طلعة الشمس، وعرفنا انك مو طلبت رايهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لان ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. احلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM. فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
1: يسهم الكشف المبكر في مكافحة سرطان الثدي. تزامناً مع شهر التوعية بسرطان الثدي تقدم NMC للرعاية الصحية خصماً بنسبة 50% على فحوصات الماموغرام في مستشفيات مختارة في دولة الإمارات، بالإضافة إلى استشارة مجانية مع طبيب مؤهل. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد وحجز موعدك اليوم تفضل بزيارة nmc.ae. NMC للرعاية الصحية، نقدم رعاية شخصية تحدث فرقاً.
2: إحسان عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقاتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أمل.

إمارات FM تقول لك لبيه. محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار.

0: كيف سيكون مستقبل أمن الشرق الأوسط؟ في 12 من أكتوبر كونوا مع ترينز جلوبال في مؤتمره السنوي السادس بأبوظبي تحت عنوان الأمن المستدام مستقبل الشرق الأوسط ما بعد الحرب، نخبة من الخبراء والمسؤولين وحوار خاص مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، نقاشات حول أمن المنطقة والطاقة والتجارة والشراكات الدولية. 12 من أكتوبر الريتز كارلتون أبوظبي، ترينز يستشرف مستقبل الأمن المستدام.
1: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة، اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.mbd.com/marriottbonvoy.
2: نصيحة يومية من هومز آر أس، أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: الإعرابات في التسوق قد انطلق.
1: هل هذا تدريب استعداداً لاحتفالية لولو؟
0: أكيد، احتفالاً بذكرى لولو 10,000 فائز قد يحصلون على عربة تسوق مجانية. أنفق 100 درهم في أي من متاجر لولو أو عبر تطبيق لولو حتى 8 نوفمبر وستعيد إليك لولو قيمة مشتريات عربتك بالكامل.
1: أنفق 100 درهم ونحن نعيدها إليك 10,000 عربة تسوق بدعم من PNG. تطبق الشروط والأحكام.
0: لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
2: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
3: أي موضوع؟
2: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
3: هي تذكرت، أنا موافق.
2: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
3: من الآخر؟
2: من الآخر، آراء مختلفة
4: وموضوع واحد يجمعنا.
2: نسمعكم،
4: نناقشكم،
2: وانتم جزء من السالفة.
4: من الآخر،
2: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
4: لا تلف ولا تدور،
2: قولها من الآخر.
4: من الآخر.

0: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق شروط.
3: حالة الطقس في إمارات الدولة.
4: من أبوظبي 29-41، أما دبي 30-40، والشارجة 27-42، عجمان 27-42، أم القيوين 27-40، راس الخيمة 25-39، وأخيرا الفجيرة 28-33.
5: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
6: فخورين بالإمارات.
7: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح.

موجاتنا في كل مكان. الفجيرة 103.9 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

في عالم تتغير فيه المناخات وتضطرب فيه طرق التجارة وتتعرض سلاسل الإمداد لاختبارات متتالية، لم يعد أمن الغذاء شأناً زراعياً فحسب، وإنما منظومة متكاملة. من البذور إلى الحقول، ومن المصانع إلى الموانئ، ومن سلاسل النقل والتخزين إلى رفوف الأسواق والمستهلكين. من هنا تأتي أبوظبي في 6 أكتوبر مع انطلاقة النسخة الأكبر من الأسبوع العالمي للغذاء

2026 والتي تستمر حتى 8 أكتوبر في أبوظبي. هذا الحدث يجمع حلقات منظومة الغذاء تحت سقف واحد، لكن في قلب المشهد تقف القمة العالمية للأمن الغذائي في نسختها الثانية، حيث تلتقي الحكومات والخبراء والمستثمرون والباحثون والمبتكرون للبحث في مستقبل الأنظمة الغذائية وقدرة هذه الأنظمة على الصمود والاستمرار. العنوان هنا ليس عنوانا عابرا، التعاون العالمي من أجل الأمن الغذائي للجميع. أيام من الحوار تنتقل القمة فيها من التعاون الدولي والدبلوماسية الغذائية والزراعة القادرة على مواجهة تغير المناخ إلى نطاقات أوسع، إلى التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية ومرونة سلاسل الإمداد. حجم المنصة ترويه أرقام النسخة الماضية، على سبيل المثال أكثر من 40,000 زائر وأكثر من 2,000 عارض وعلامة تجارية من 75 دولة واتفاقيات تجاوزت 6 مليارات درهم. وفي العام الحالي يتسع المشهد أكثر، 8 قطاعات تغطي مراحل مختلفة من سلسلة القيمة الغذائية، ومنتدى للتكنولوجيا الزراعية يربط الابتكار بالاستثمار والبحث العلمي، ومنصة جديدة تفتح الطريق مباشرة بين الشركات والمستهلكين. هنا تصبح سلاسل الإمداد أكثر من مجرد حركة بضائع، هي قدرة منظومة الغذاء على أن تنتج وتخزن وتنقل وتستجيب وتواصل العمل حتى في كل الظروف. من أبوظبي تتحول الفكرة إلى حوار عالمي، وهذا الحوار إلى شراكات وحلول. أمن الغذاء لا يبدأ عند المائدة، يبدأ من كل حلقة تسبق المائدة.

0: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200,000 نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirsmbd.com/mariotbonvoy.
1: من نخلة بدأت حكاية في أرض الإمارات، إلى منتج يعبر الحدود، وقطاع تتقاطع فيه الزراعة مع العلم والتجارة مع الاستدامة والأمن الغذائي. تأتي الدورة 12 من معرض أبوظبي الدولي للتمور تزامناً مع الأسبوع العالمي للغذاء 2026. أكثر من 100 جناح تمثل 12 دولة منتجة ومصنعة للتمور تلتقي في مكان واحد، منتجون ومزارعون وباحثون ومستثمرون ورواد أعمال يجتمعون حول ثمرة تبدو بسيطة في الشكل، لكنها تحمل وراءها سلسلة كاملة من المعرفة والاقتصاد والغذاء. هذا المعرض لا ينظر إلى التمر باعتباره محصولاً زراعياً، بل إلى النخيل باعتبارها ثروة وطنية متجددة، وإلى قطاع زراعي بوصفه مساحة مفتوحة للبحث والابتكار والاستثمار. ومن هنا تتسع الحكاية أكثر. الحديث عن التمور هو حديث كذلك عن كفاءة الإنتاج الزراعي وتطوير الممارسات الزراعية المتبعة والاستخدام الأمثل للموارد بكفاءة ومواجهة تحديات المياه والمناخ ونقل المنتج من المزرعة إلى الأسواق بكفاءة أعلى وقيمة أكبر. من هذا المنطلق يضع المعرض قطاع النخيل والتمور داخل حوار أوسع، حوار يتعلق بالأمن الغذائي واستدامة النظم الغذائية، خصوصا في البيئات الجافة وشبه الجافة. ولا تتوقف القيمة عند الثمرة فحسب، التمور يمكن أن تتحول إلى معاجين ودبس ومحليات ومخبوزات وحلويات، فيما تفتح النوى والسعف والمخلفات الزراعية الناتجة عن النخيل مجالات تصنيعية جديدة لمنتجات تدعم الاقتصاد الدائري وتحد من نسبة الفاقد. في أبوظبي تلتقي هذه السلسلة كلها، المعرفة بالمزرعة والابتكار بالسوق والمنتج بالمستهلك والموروث يلتقي بالمستقبل. هكذا تصبح النخيل التي ارتبطت طويلا بالذاكرة وبالمكان جزءا من معادلة أكثر اتساعا ترتبط بالمستقبل. هي معادلة الأمن الغذائي والاستدامة والتجارة والاقتصاد الجديد. نتحدث هنا عن ثروة زراعية غذائية تعرف كيف تحفظ جذورها وهي تمضي نحو المستقبل.

0: ويانا.
1: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
0: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
1: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
0: كل يوم ويانا.
2: منك
0: عدنا شي دي، وكل مساء له حكاية
1: من 5 لـ 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة ويانا.
0: ويانا مسانا أحلى.
2: منك
0: وانت ويانا.
3: نصيحة ديكور من هومز أر أس: وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: الساعة الآن 11 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: خير الإحسان عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان، زكاتكم وصدقاتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أملا في الحياة.
3: فخورين بالإمارات، قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. قابل للاشتعال.
5: يا الله شو هالحر.
6: هي والله ما تعرفي له الجو، مرة حار ومرة بارد.
5: شو هذا شمة؟ معطر جو؟ ليش مخلتنا في السيارة؟
6: عادي، حق الجو وتغيير الريحة في السيارة.
5: عادي؟ لا يا شمة، هذه العلبة خطيرة إذا تمت في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
6: شو بلاش، ترى العلبة مسكرة.
5: حتى لو كانت مسكرة، الحرارة داخل السيارة ترتفع بشكل كبير وتتأثر.
6: أوف، لهالدرجة؟
5: هي نعم، حتى ولاعات الغاز وعبوات رش الألوان وبعض المواد الكيميائية هذه كلها تتأثر بالحرارة. تخيلي أنك موقفة السيارة تحت الشمس ساعات طويلة، ترى الحرارة توصل لمستويات عالية جدا.
6: والله ما كنت أعرف هالمعلومة.
5: عشان كذي لازم ما نخلي أي مواد قابلة للاشتعال في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
6: صح كلامك يا مريم، السلامة أهم من كل شيء.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، مواري عبد الله. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا،
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: من أبوظبي 29-41، أما دبي 30-40، والشارجة 27-42، عجمان 27-42، أم القيوين 27-40، راس الخيمة 25-39، وأخيرا الفجيرة 28-33.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: على الكل سيطرة.
1: الطربية والمشهورة.
2: ناس ناس البديعي ناس ناس بحلانسي
3: ريحة عطار لي البيت.
1: كل هذا وأكثر في محطة جمعت كل أذواقكم. تسمعونها بس في إمارات FM.

في عالم تتغير فيه المناخات وتضطرب فيه طرق التجارة وتتعرض سلاسل الإمداد لاختبارات متتالية، لم يعد أمن الغذاء شأناً زراعياً فحسب، وإنما منظومة متكاملة من البذور إلى الحقول، ومن المصانع إلى الموانئ، ومن سلاسل النقل والتخزين إلى رفوف الأسواق والمستهلكين. من هنا تأتي أبوظبي في 6 أكتوبر مع انطلاقة النسخة الأكبر من الأسبوع العالمي للغذاء 2026، والتي تستمر حتى 8 أكتوبر في أبوظبي. هذا الحدث يجمع حلقات منظومة الغذاء تحت سقف واحد، لكن في قلب المشهد تقف القمة العالمية للأمن الغذائي في نسختها الثانية، حيث تلتقي الحكومات والخبراء والمستثمرون والباحثون والمبتكرون للبحث في مستقبل الأنظمة الغذائية وقدرة هذه الأنظمة على الصمود والاستمرار. العنوان هنا ليس عنواناً عابراً، التعاون العالمي من أجل الأمن الغذائي للجميع. أيام من الحوار تنتقل القمة فيها من التعاون الدولي والدبلوماسية الغذائية والزراعة القادرة على مواجهة تغير المناخ إلى نطاقات أوسع، إلى التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية ومرونة سلاسل الإمداد. حجم المنصة ترويه أرقام النسخة الماضية، على سبيل المثال أكثر من 40,000 زائر وأكثر من 2,000 عارض وعلامة تجارية من 75 دولة واتفاقيات تجاوزت 6 مليارات درهم. وفي العام الحالي يتسع المشهد أكثر، 8 قطاعات تغطي مراحل مختلفة من سلسلة القيمة الغذائية، ومنتدى للتكنولوجيا الزراعية يربط الابتكار بالاستثمار والبحث العلمي، ومنصة جديدة تفتح الطريق مباشرة بين الشركات والمستهلكين. هنا تصبح سلاسل الإمداد أكثر من مجرد حركة بضائع، هي قدرة منظومة الغذاء على أن تنتج وتخزن وتنقل وتستجيب وتواصل العمل حتى في كل الظروف. من أبوظبي تتحول الفكرة إلى حوار عالمي، وهذا الحوار إلى شراكات وحلول. أمن الغذاء لا يبدأ عند المائدة، يبدأ من كل حلقة تسبق المائدة.

0: الساعة الآن 12 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: لمدة 10 أعوام يفخر مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزا وراحة. مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877.
3: من نخلة بدأت حكاية في أرض الإمارات، إلى منتج يعبر الحدود، وقطاع تتقاطع فيه الزراعة مع العلم والتجارة مع الاستدامة والأمن الغذائي. تأتي الدورة 12 من معرض أبوظبي الدولي للتمور تزامناً مع الأسبوع العالمي للغذاء 2026. أكثر من 100 جناح تمثل 12 دولة منتجة ومصنعة للتمور تلتقي في مكان واحد. منتجون ومزارعون وباحثون ومستثمرون ورواد أعمال يجتمعون حول ثمرة تبدو بسيطة في الشكل، لكنها تحمل وراءها سلسلة كاملة من المعرفة والاقتصاد والغذاء. هذا المعرض لا ينظر إلى التمر باعتباره محصولاً زراعياً، بل إلى النخيل باعتبارها ثروة وطنية متجددة، وإلى قطاع زراعي بوصفه مساحة مفتوحة للبحث والابتكار والاستثمار. ومن هنا تتسع الحكاية أكثر. الحديث عن التمور هو حديث كذلك عن كفاءة الإنتاج الزراعي وتطوير الممارسات الزراعية المتبعة والاستخدام الأمثل للموارد بكفاءة ومواجهة تحديات المياه والمناخ ونقل المنتج من المزرعة إلى الأسواق بكفاءة أعلى وقيمة أكبر. من هذا المنطلق يضع المعرض قطاع النخيل والتمور داخل حوار أوسع، حوار يتعلق بالأمن الغذائي واستدامة النظم الغذائية، خصوصا في البيئات الجافة وشبه الجافة. ولا تتوقف القيمة عند الثمرة فحسب، التمور يمكن أن تتحول إلى معاجين ودبس ومحليات ومخبوزات وحلويات، فيما تفتح النوى والسعف والمخلفات الزراعية الناتجة عن النخيل مجالات تصنيعية جديدة لمنتجات تدعم الاقتصاد الدائري وتحد من نسبة الفاقد. في أبوظبي تلتقي هذه السلسلة كلها، المعرفة بالمزرعة

0: شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب، يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
1: فخورين بالإمارات.

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: ويانا.
1: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
0: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
1: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
0: ويانا
2: أخ منك
0: عندنا شيء جديد، وكل مساء له حكاية.
1: من 5 لـ 7 المساء خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
0: مسانا أحلى
2: أخ منك
0: وانت ويانا.

مواجهتنا في كل مكان. منطقة الظفرة 95.6 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: يسهم الكشف المبكر في مكافحة سرطان الثدي. تزامناً مع شهر التوعية بسرطان الثدي، تقدم NMC للرعاية الصحية خصماً بنسبة 50% على فحوصات الماموغرام في مستشفيات مختارة في دولة الإمارات، بالإضافة إلى استشارة مجانية مع طبيب مؤهل. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد وحجز موعدك اليوم، تفضل بزيارة nmc.ae. NMC للرعاية الصحية، نقدم رعاية شخصية تحدث فرقاً.
1: عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم، بالنسبة لهم طوق نجات.

تبغى تسمعنا في أي مكان وفي كل وقت؟ سهلة، دش على الستور من تلفونك وحمل أبليكيشن أبوظبي راديو وثبت على موجة إمارات FM.

0: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirsmbd.com/mariotbonvoy.
1: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: الساعة الآن الواحدة ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. دخلت اليوم اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار بين دولة الإمارات وجمهورية بيلاروسيا حيز التنفيذ رسميا لتدشن مرحلة جديدة في مسيرة العلاقات الاقتصادية الثنائية. عقد اليوم في العاصمة البحرينية المنامة اللقاء التشاوري 15 بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة ورؤساء اتحادات غرف دول مجلس التعاون بهدف تعزيز التعاون المشترك وتحفيز النمو الاقتصادي لدول المجلس. انطلقت اليوم في أبوظبي أعمال إنفستوبيا بريدج 2026 بمشاركة وزراء وصناع قرار ومستثمرين وقادة أعمال من دولة الإمارات والعالم لبحث التحولات في المشهد الاقتصادي والاستثماري العالمي وسبل تعزيز ثقة المستثمرين. ينظم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بالتعاون مع وزارة المالية واتحاد مصارف الإمارات حفل استقبال بنوك الدولة السنوية 2026 في العاصمة التايلاندية بانكوك يوم 15 من أكتوبر الجاري، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي. الخبر الأخير، ارتفع إجمالي الأصول المصرفية بنسبة 1.13% ليصل إلى 5.741 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي، وذلك حسب بيانات تقرير التطورات النقدية والمصرفية أغسطس 2026 الصادر عن مصرف الإمارات المركزي. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
3: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس، اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
1: نصيحة يومية من هومز آر أس، أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
3: فخورين بالإمارات.
4: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف، ينحس جمال اليوم وأصالة أمس. حلاها غير، هي إمارات الخير.
3: فخورين بالإمارات.

0: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
1: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
0: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
1: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
0: والإعداد؟
1: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 Zoho.
2: لمدة 10 أعوام يفخر مركز إمبريال كوليدج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزا وراحة. مركز إمبريال كوليدج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877.
3: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
4: أي موضوع؟
3: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
4: هيه تذكرت، أنا موافق.
3: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
4: من الآخر؟
3: من الآخر، آراء مختلفة
5: وموضوع واحد يجمعنا،
3: نسمعكم
5: نناقشكم
3: وانتم جزء من السالفة.
5: من الآخر،
3: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
5: لا تلف ولا تدور،
3: قولها من الآخر.
5: من الآخر.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. قابل للاشتعال.
5: يا الله شو هالحر.
4: هي والله ما تعرفي له هالجو، مرة حار ومرة بارد.
5: شو هذا شمه؟ معطر جو؟ ليش مخلتنا في السيارة؟
4: عادي، حق الجو وتغيير الريحة في السيارة.
5: عادي؟ لا يا شمه، هذه العلبة خطيرة إذا تمت في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
4: شو بلاش، ترى العلبة مسكرة.
5: حتى لو كانت مسكرة الحرارة داخل السيارة ترتفع بشكل كبير وتتأثر.
4: أوف، لهالدرجة؟
5: هي نعم، حتى ولاعات الغاز وعبوات رش الألوان وبعض المواد الكيميائية هذه كلها تتأثر بالحرارة. تخيلي أنك موقفة السيارة تحت الشمس ساعات طويلة، ترى الحرارة توصل لمستويات عالية جدا.
4: والله ما كنت أعرف هالمعلومة.
5: عشان كذي

0: لازم ما نخلي أي مواد قابلة للاشتعال في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
1: صح كلامك يا مريم، السلامة أهم من كل شيء.
2: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء هيا القايدي، مواري عبد الله. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: مركز برجيل لرعاية الثدي ضمن شبكة معهد برجيل للأورام معتمد رسمياً من دائرة الصحة بأبوظبي كمركز تميز في رعاية سرطان الثدي. نقدم لك رعاية متكاملة من الفحوصات المتقدمة والتصوير للتشخيص المتخصص في اليوم نفسه ضمن رحلة علاج شاملة بإشراف نخبة من المتخصصين. مركز برجيل لرعاية الثدي، أنت محور رعايتنا. للحجز 02-777-3444 أو عبر تطبيق برجيل هيلث.
1: السباق الحماسي لملء إعرابات التسوق قد انطلق.
2: هل هذا تدريب استعداداً لاحتفالية لولو؟
1: أكيد، احتفالاً بذكرى لولو 10,000 فائز قد يحصلون على عربة تسوق مجانية. أنفق 100 درهم في أي من متاجر لولو أو عبر تطبيق لولو حتى 8 نوفمبر وستعيد إليك لولو قيمة مشتريات عربتك بالكامل.
2: أنفق 100 درهم ونحن نعيدها إليك 10,000 عربة تسوق بدعم من PNG. تطبق شروط والأحكام.
1: لولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
3: حالة الطقس في إمارات الدولة.
4: من أبوظبي 29-41، أما دبي 30-40، والشارجة 27-42، عجمان 27-42، أم القيوين 27-40، راس الخيمة 25-39، وأخيرا الفجيرة 28-33.
5: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

إمارات اف ام وجهتك الغنائية من 30 عام وبروح شبابية. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

أغاني لها وحشة، لها ذكرى بعدها على البال، مهما الزمن طال، إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirsmbd.com/mariotbonvoy.
1: يسهم الكشف المبكر في مكافحة سرطان الثدي. تزامناً مع شهر التوعية بسرطان الثدي، تقدم NMC للرعاية الصحية خصماً بنسبة 50% على فحوصات الماموغرام في مستشفيات مختارة في دولة الإمارات، بالإضافة إلى استشارة مجانية مع طبيب مؤهل. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد وحجز موعدك اليوم، تفضل بزيارة nmc.ae. NMC للرعاية الصحية، نقدم رعاية شخصية تحدث فرقاً.
2: من نخلة بدأت حكاية في أرض الإمارات، إلى منتج يعبر الحدود، وقطاع تتقاطع فيه الزراعة مع العلم والتجارة مع الاستدامة والأمن الغذائي. تأتي الدورة 12 من معرض أبوظبي الدولي للتمور تزامناً مع الأسبوع العالمي للغذاء 2026. أكثر من 100 جناح تمثل 12 دولة منتجة ومصنعة للتمور تلتقي في مكان واحد. منتجون ومزارعون وباحثون ومستثمرون ورواد أعمال يجتمعون حول ثمرة تبدو بسيطة في الشكل، لكنها تحمل وراءها سلسلة كاملة من المعرفة والاقتصاد والغذاء. هذا المعرض لا ينظر إلى التمر باعتباره محصولاً زراعياً، بل إلى النخيل باعتبارها ثروة وطنية متجددة، وإلى قطاع زراعي بوصفه مساحة مفتوحة للبحث والابتكار والاستثمار. ومن هنا تتسع الحكاية أكثر. الحديث عن التمور هو حديث كذلك عن كفاءة الإنتاج الزراعي وتطوير الممارسات الزراعية المتبعة والاستخدام الأمثل للموارد بكفاءة ومواجهة تحديات المياه والمناخ ونقل المنتج من المزرعة إلى الأسواق بكفاءة أعلى وقيمة أكبر. من هذا المنطلق يضع المعرض قطاع النخيل والتمور داخل حوار أوسع، حوار يتعلق بالأمن الغذائي واستدامة النظم الغذائية، خصوصا في البيئات الجافة وشبه الجافة. ولا تتوقف القيمة عند الثمرة فحسب. التمور يمكن أن تتحول إلى معاجين ودبس ومحليات ومخبوزات وحلويات، فيما تفتح النوى والسعف والمخلفات الزراعية الناتجة عن النخيل مجالات تصنيعية جديدة لمنتجات تدعم الاقتصاد الدائري وتحد من نسبة الفاقد. في أبوظبي تلتقي هذه السلسلة كلها: المعرفة بالمزرعة والابتكار بالسوق والمنتج بالمستهلك والموروث يلتقي بالمستقبل. هكذا تصبح النخيل التي ارتبطت طويلا بالذاكرة وبالمكان جزءا من معادلة أكثر اتساعا ترتبط بالمستقبل. هي معادلة الأمن الغذائي والاستدامة والتجارة والاقتصاد الجديد. نتحدث هنا عن ثروة زراعية غذائية تعرف كيف تحفظ جذورها وهي تمضي نحو المستقبل.

0: صوتها يوصلك وين ما تكون. ضبط وثبت واستمتع.
1: إمارات FM.
2: الساعة الآن 2:00 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
3: من مركز الاتحادية للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة والشعب السعودي بالفوز ببطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم خليجي 27. شهدت فعاليات اليوم الأول من الأسبوع العالمي للغذاء 2026 الذي انطلقت فعالياته أمس في مركز أدنك أبوظبي برامج حافلة من الجلسات المعرفية والنقاشات الوزارية والكلمات الرئيسية التي تناولت مستقبل النظم الغذائية المستدامة والأمن الغذائي، كما وقعت جهات حكومية وقادة في القطاع ومنظمات دولية سلسلة من الاتفاقيات شملت مجالات التوزيع والتصنيع وتعزيز سلاسل الإمداد. تتواصل فعاليات اليوم الثاني من معرض أبوظبي للتمور في دورته 12/2026 بمركز أدنك أبوظبي بتنظيم من جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بمشاركة نخبة من المنتجين والمزارعين والشركات والمؤسسات المتخصصة. الخبر الأخير، دانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات استمرار استهداف جماعة الحوثي المدنيين والأعيان المدنية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، إلى جانب استهداف السفن السعودية في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وأكدت وزارة الخارجية تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
0: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
4: موضوع يدور في بالك؟ خلنا نتناقش فيه من الآخر.

0: أقول لك.
1: نعم. لحظة مش مسمع صوتي. أوكي.
0: وين بطاقتك مع البنك؟
1: بطاقتي مع البنك؟
0: إيه.
1: ليش إن شاء الله؟
0: باخذها بروح أخذ لي أغراض.
1: وبنكك شو بلا؟
0: ما في.
1: نو سيجنال؟
0: تعرفين راتبي شيها هالكثر.
1: آه.
0: هي هاتي هاتي.
1: أوكي أنا بعطيك لكن تتذكر.
0: شو؟
1: يوم قلت لك أنا بسوي شيء في البيت وبيكون قراري قلت لي لا وألف لا.
0: أنا الريال.
1: آه وحين تأخذ بطاقتي.
0: إيش دخل هذا بهذا؟
1: فلوسي حشاشة يوفي.
0: زوجتي.
1: إيفن ذو ما يصير هالكلام وعيالك اللي يأكلون ويسوون ويسافرون ويروحون مو بكل من راتبي.
0: إيش دخل؟ حياتي هذا مشاركة.
1: مشاركة.
0: إيه؟
1: مشاركة لما راتبك يكون 6000 درهم وأنا راتبي 50. أي مشاركات يعني تتكلم عنها؟
0: تعيريني براتبك لأنه 50.
1: أيوة.
0: إيه. مو مشكلة. هين باكر أترقى ويستوي راتبي 60. أنا
1: باكر أتزوج على وحدة راتبها 70.
0: باخذ ثنتين فوق.
1: الله
0: 140.
1: تدري ما يحتاج تأخذ قروض عقب.
0: ليش؟
1: على طول أنت سيستم عندك سيستم القروض في البيت
0: شغال. بدال البطاقة 4.
1: أوه ممكن تسوي لي ماستر كارد
0: بعد.
1: بعد راضية.
0: آه هني رضيت.
1: إيه رضيت عاد.
0: إيه.
1: ترى في

0: كوسو مطبق وهذا
1: شاحط عيل.
0: لا ستيك لان نابليون بونابارت.
1: هذه بربع لحمة
0: هيتشي وتندر ليون و...
1: وميش بيتيتو كان ما يدري قاعد ما
0: يعني ايوه بالضبط
1: وصوص قطرتين
0: هي
1: و... والحساب 2000
0: والبتلر شي وراك واقف
1: على اساس هاللحمه ما ادري من وين متغذيه
0: من جبال الألب في بقر هناك قاعد يلعونهم هم هذول
1: بافلو
0: بافلو ثور
1: والله
0: أي.
1: يعني ترى هو معاها ترى منو مر
0: ريل
1: البقرة
0: بعد هم شراكة في الحياة الأسرية
1: نفس العشبة هذا يأكل المرعى هني وهذا وهذه تأكل المرعى
0: واثنيناتهم إلا تصنعة
1: أيوة
0: اليوم بما أن شفتوا هالمشهد التمثيلي الغريب العجيب اليوم أنا أقدر أقول بنتكلم عن الرجل وعن المرأة ما في حد ما بيشارك كل حد اليوم بيعطينا رأيه
1: صح
0: 655
1: أيوة. 1212
0: هذا رقمنا
1: ومن داخل الدولة
0: ومن خارج الدولة
1: 0971-655-1234
0: اليوم إحنا نبغي نسأل هل نجاح المرأة أو الرجل يعني يا أما المرأة تكون ناجحة أو الرجل ناجح ماديا يغير ميزان القوة داخل الزواج يعني تخيلوا زوجين بدوا حياتهم من الصفر
1: صح
0: راتب الزوج عالي وهو اللي يدفع أغلب مصاريف البيت والزوجة راتبها عادي على قدها
1: يحليلها.
0: بعد عشر سنين من الزواج
1: اليوبيل الأول
0: هذا اليوبيل شو الخشبي شيء شي فيه هو يوبيل المهم تغير الموضوع
1: بيكو
0: صار ان الزوجة نجحت بشغلها ترقيات مشاريع دنيا استوت جو صار راتبها ضعف راتب الريال
1: يا حليلها
0: تتوقعون هل يتغير شيء
1: ايه تستوي المديرة
0: في الزواج قال مدير كبير قول الو
1: الو
2: السلام عليكم
1: يلا حيه
2: يلا حييك يا مرحبا
1: والله يا مرحبا بك
2: مساء الخير
1: كيف الحال منو الريال
2: حمد الحمال
1: والله ونعم
2: ونعم حال
0: حمد
1: عند بدور
0: حمد لا والله ما قاطع
2: يا مرحبا
0: حمد يا مرحبا
2: بكم
0: سمعت قصتنا
2: والله كل ما سمعتها سمعوني يا أخي
0: أوكي نجاح الحرمة أو نجاح الريال مادياً هل يغير ميزان القوة داخل الزواج؟ يعني اثنيناتهم تزوجوا بعدين من الصفر الزوج راتبه عالي والزوجة راتبها بسيط
1: يا حليلها
0: على قدها بعد 10 سنين تغير الموضوع كله ممكن نسكر بس
1: الراديو
2: نسكر الراديو
0: تمام؟ الزوجة نجحت في شغلها فجأة صار ترقيات مشاريع
1: حمد الله يهداك وين السماعة والدنيا
0: حمد
2: هلا مرحبا لازم أصلا المفروض لازم التعاون بين الزوج والزوجة
0: تمام تعتقد بعد ما فجأة ارتفع راتبها وصار أكثر من الزوج هل يتغير مصدر القوة من ناحية الأمور والقرارات داخل البيت ولا نفس الشيء؟
2: لا تغير أكيد
0: شو اللي يصير؟
2: اللي يصير يعني نفس ما تقولين يعني بالعكس لأن بكرة الله بيرزقهم بعيال بيكبر البيت عرفتي المسؤولية بتكبر عليهم
1: هي
2: نعم ولازم تعاون بينهم بالراتب بكل حاجة عرفتي
1: هذا المفروض حمد صح ولا لا
2: المعيشة الحين اللي الحل حاصل الحين
1: أكيد بس هذا المفروض أن الواحد أن يكون متعاون مع زوجته أو العكس
2: والله هو لازم في تعاون بصراحة
1: يعطيك العافية ومشكور على اتصالك يا حمد ونتمنى لك إن شاء الله دائما الخير وين ما صرت الله يحفظك
0: إذن هل فعلا يتغير شيء في الزواج؟ مو في مستوى المعيشة لأن أكيد بعد ما راتبها زاد بتشتري وبيتغير ديكور البيت لكن أنا أسأل عن شيء ثاني من صار

0: كلمته أقوى في البيت؟ هل الزوج اللي كان صاحب القرار المالي يبدأ يحس أنه مكان تهتزت إذا زوجته صار راتبها أكثر؟ هل المرأة لما تصيح أكثر تصير أكثر نجاح واستقلال مالي تصبح أقل استعداد لأنها تتقبل أشياء كانت تسكت عنها فتبغي تبدي قرار، تبغي يكون لها دور لأن هي قاعدة تشارك في البيت براتبها القوي؟
1: أيوة.
0: ولا الريال لما يصير وايد ثري وعنده فلوس وزوجته يمكن ما تشتغل قاعدة في البيت تعتمد عليه بالكامل، هل المال يعطي سلطة أكبر داخل الزواج ولا إحنا معروف عنه إنه سواء كان راتبه قليل كثير whatever هو بيتم الرجل وسيد المكان في البيت ولا القرار كامل لو كان راتبك أنت 100,000 وراتبه هو 8,000؟ أبغي رأيكم من هالمال ومن هالعيال. مبخوت إن شاء الله توم عرسين. أما الزوجة يكون استقلالها المادي لذاتها أكثر سواء في العلم أو الراتب يحيى
1: صح.
0: عندنا القوامة من الرجل وما يتغير مهما كانت ظروف الزوجة والمسؤول الأكبر يعني. إنزين المهم التواضع والاحترام بين الزوجين وعدم التعالي سواء في العام أم بزيادة الراتب الواحد عن الثاني. ممكن ليش لا؟
1: شوفي في جوانب أنا أقول لك إياها ترى وايد تكلموا في هالموضوع وصار لهم فترة طويلة.
0: تمام.
1: الرجال هم أساسا هم اللي لازم يسيطرون على هذا الموضوع.
0: هي.
1: إن بغت تساعد المرأة.
0: هي.
1: هذا من كيفها ومن تربيتها.
0: نعم.
1: إنزين بس لازم تقدر هي إن راتب الرجل هذا هو.
0: هي. إن لا تقعدين تتطلبين.
1: يعني لا تتطلبين على مستوى راتبك مثلاً.
0: هي. خردي من راتبك.
1: من راتبك. إنزين حابة تضيفين.
0: أهلاً وسهلاً.
1: أهلاً وسهلاً. مش حابة أنتي مش ملزومة لكن في النهاية أنا أقول أن إذا شفتي ريلك في هذه المحنة أنت المفروض أنك أنت تساعدينه. إنزين فاللي بيقول لازم منها لا مو لازم منها، واللي بيقول مفروض بقول هذه حياتهم ولا حد يتدخل في حياتهم، لأن في النهاية الريال مثلا راتبه 10,000 مستوى معيشته هذا هذا القدر اللي ممكن يقدر يوفره. إذا كان مثلاً روشن البيت يكلف والله
0: 3,000
1: في الشهر هو يقدر 1,500. إنزين فما أعطيه فوق مستطاعه. وأنتي تبغين تعالي أنتي بادري ضيفي له.
0: شوف راجح يقول من الكويت صح تقدير مو بنك الرجل صح بالضبط. إنزين معناته هل النجاح المادي يغير ميزان القوة بين الزوجين؟ يعني اللي يقوى فيهم ماديا هو أكثر قوة ولا المشكلة تبدأ بس لما نربط قيمة الإنسان بحجم راتبه؟ والله أنا عندي ريل يدخل في الشهر 150,000 على عيني وعلى راسي ما أقدر أتحكم فيه ولا أقول له شيء وسمعا وطاعة.
1: تسكتي.
0: لكن لو ريلي راتبه 15,000 لا مو بعكيفة حتى أنا شارك حتى أنا سوي. ليش في ناس شافوا أن قيمة الزوجين تختلف وميزان القوة يختلف بمجرد ما أن هذا مدخوله يكون أكثر عن هذا؟
1: لا إذا صار القرار قرار الصرف انتهت العلاقة.
0: انتهت العلاقة.
1: انتهت.
0: يعني قصدك أنه يطلب منه أنه يصرف؟
1: لا إذا كان مثلا ما تقولين أنا بستوي المدير المالي
0: هي.
1: ولا حد يكلمني الحين لازم تطلبين رضاي.
0: لا
1: هذا أكبر غلط. هذا بالعكس احنا قلنا في بداية الحلقة التقدير والتوافق هو السر انجاح هذه العلاقة. ان يكون في علمك في ناس تقول لك والله هاي كلمة انا اللي اصرف. انزين هذه أكبر غلطة.
0: ليش تقول
1: انا اللي اعطي انت ما تمن لك. انت بالعكس انت قاعد تمشي حياها. نقول الو.
2: السلام عليكم.
1: وعليك السلام ورحمة.
2: كيف الحال أخوي؟
1: يلا حيه منو معاي؟
2: يلا معك حمد، حمد الحماد.
1: مرحبا يا حمد. حمد نفسك حمد.
2: انت انا نفس اخ
1: انت هو ولا الثاني؟
2: لا لا نفسه
1: امر لي حمد.
0: انا بعطيكم
2: مثل عن نفسي.
1: ايه
2: طول بعماركم، انا مطلق ومتزوج، بس ان اصرف على بيتين، يعني مو بني ما اصرف، يعني هي. بالنهايه اني انا اصرف بس بعد مقدر زوجتي الثانيه، عرفت بعد ان هي تصرف معي بعد في البيت، يعني
1: الاولى ولا الثانيه؟
2: الثانيه. نعم ما مقصره، وحبيت اشكرها في البيت.
1: والله تستاهل، وتستاهل انت.
2: بالعكس الحياه تاج على الراس.
1: والله يا خوفي يا حمد انت مغصوب على الشكر.
2: اي نعم
1: اي نعم. بعد تقول لي
2: والله
0: حمد اخاف ما نسمع حسك مره ثانيه في الاذاعه.
2: انا ضروبي صعبه، انا ضروبي صعبه، انا من اصحاب الهمم.
1: والله لا
2: اصحاب الهمم 20 سنه كملت فتره.
1: ربي يحفظك يا حمد. ربي يحفظك.
2: الله يبارك فيك.
1: الله يسلمك. شكرا.
2: الواحد يعتمد على نفسه، يعني خلاص النهايه اللي مقدور عليه. واللي
1: ابو منو حمد انت؟ ابو منو؟
2: ابو عبد الله، ابو حمدان، ابو فاره.
1: والله ونعم، الله يحفظهم لك ان شاء الله.
2: الله يبارك
1: ويرزقك ان شاء الله برهم. شكرا على اتصالك. وهذه بعد رساله حق ام عبد الله، انه
0: ابو عبد الله. يا ام عبد الله
1: اي شكرت على الهواء.
0: اي خفي، يعني ما يحتاج طلبات ومعين اونلاين، ما يحتاج. هي فهمتي
1: ليش؟
0: لا احتياط، يعني
1: انت لازم بعد بتشيليهم معاك شو يسمونه،
0: يعلمها من وين يشترون
1: مواعين. لا حول.
0: اذا هل النجاح المادي يغير ميزان القوه بين الزوجين، ولا المشكله بدت بس لما نربط قيمه الانسان بحجم راتبه؟ شو اللي قاعد يصير في البيوت؟ ابغي رايكم على الموج الصح.
1: صح.
3: هل تود استبدال ان تكون هنا بان تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates mbd.com/ماريوت بونفوي.

0: سؤال اليوم والإجابة عندكم أنتو من الآخر.
1: يا هلا ويا مرحبا، يا مسهلا بكل اللي قاعد يتابعنا ويسمعنا عبر أثير برنامج من الآخر اللي يأتيكم من إمارات اف ام من الحين لين الساعة 4 برفقة المايسترو المبدع الرائع راعية المواعين بدور البرزوقي.
2: ليش تحسسني ان عندي محل مواعين كامل؟
1: المحل هذا بين يديك
2: انت، خلني ألقى الحين من أمس أدور طخم أقولتهم
1: طخم؟
2: ايه ما حصلت.
1: فاطمة بتساعدك.
2: بعدين أنا ميزان القوة اللي في البيت هو أعطاني جرين لايت إن نشتري.
1: هلو مسكين ما يدري.
2: لا يدري يدري.
1: لا والله ما يدري.
2: حتى ايه؟ أنا دائما أجيبها بطريقة جميلة.
1: هذا لو أقول له شو صار
2: على
1: التخزينات الداخلية
2: سوى
1: والخارجي.
2: ستوري جديد بناته
1: بعد؟
2: شو نسوي؟ المواعين قامت تمشي
1: بعد
2: ما عندنا حل ثاني.
1: هو بس المواعين
2: وكل شيء كل شيء. أيه؟ شو تبغي انت؟ احنا متوفر
1: كوثر هاي
2: كله متوفر.
1: أيه؟
2: اليوم بما اننا نتكلم عن ميزان القوة، شو معنات ميزان القوة؟ لما نقول ان القوة داخل الزواج مو بالضرورة نحن نقصد منو شخص يأمر والثاني صح. اللي ينفذ، لا. القوة ممكن تظهر بطريقة وايد ناعمة وبسيطة، من يقرر وين نسكن، من يقرر المدارس، من يقرر وقت السفر، منو اللي يحدد مستوى المصروف،
1: الطلعات
2: إذا اختلفوا على أنه يشترون شيء غالي مثلا، منو اللي كلمته تمشي إذا واحد منهم قال أنا ما أبغي هل ينتهي الموضوع، وحتى في هالقرارات المتعلقة بالأهل والأطفال وطريقة الحياة.
1: فعلا
2: هني الاقتصاد وعلم الاجتماع عندهم مفهوم، هذا المفهوم اسمه household. هاوس خل اكملها عقب قول هوز هير. household bargaining power، هذا يعني القوة التفاوضية داخل الأسرة. انت قوتك
1: انا اي لايك ات
2: انت وعضلاتك ان شاء الله اللي راح تضبط فيها نفسك وكيف تتأمر داخل المنزل. داخل شو؟
1: المنزل.
2: شاطر
1: شاطر عطيني ايه؟ نجمة
2: حين اصبر صحن. انزين يعني ما ادري شو اقول. اقول ان انت الحين لما تيجي تقرر، ترى انت تقرر من باب ان الموارد الاقتصادية الموجودة داخل البيت لازم تتفق انت وزوجتك كيف تقررون
1: صح.
2: نظام ضربني وضربك وكلام يمشي وكلامك تمشي وسوي اللي ما ادري شو لا تسوي ما ادري شو، هذا الكلام اخوذ خيره في النهاية هالزيران كلها ما بتطلع الا عليكم انتو.
1: ليش؟
2: لان انت في النهاية الغلطان، انت اللي بتروح فيها.
1: انا بالعكس انا قاعد اقوي هالميزان هذا
2: حلو بعدم الضرائب وإنما بالتوفيق بين الأشياء.
1: إيه يعني الاختلاف في الود ما يفسد قضية، ما أدري شو هو الاختلاف في الرأي لا يفسد في الود قد قضية.
2: تمام.
1: شوفي أنا بقول لك شغلة. أنا اليوم
2: قولي
1: أسست هذا البيت.
2: تمام.
1: وهذا البيت طبعا أكيد فيه أطفال، أكيد فيه أيادي عاملة، أكيد فيه ناس تدخل وتطلع فيه، وفي زوار وفي في مليون شغلة. وفي مستلزمات ضرورية نقول يومية وشهرية وأسبوعية وممكن حتى في سنوية.
2: تمام.
1: من صيانات وغيره وإلى آخره.
2: أوكي.
1: وفي نفس الوقت سؤال اليوم، أنت عارفة أن المبلغ هذا اللي ما تبقى بتقولي والله أنا عندي مثلا قولي 2000، هل 2000 يمكن حق طلعة، هل 2000 يمكن حق شيء نحن مأجلينه، ممكن هاي 2000 حق عزيمة نحن نبغى نسويها.
2: هي.
1: شو ما كان الظرف فيها، يعني اليوم أنا أقول لك يمكن أنت في خاطرك شيء تأخذينه أنت كحرمة، تقولي والله أنا خاطري في عقد شايفت إنه من زمان.
2: تمام.
1: لكن أدري إن الوضع اليوم ما قاعد يساعد.
2: هي.
1: مش معناته العقد خلاص طار، العقد له وضعه.

0: واكيد بي، بس متى يي؟ يمكن ما يها الحين هالفتره، يمكن بعد شهر شهرين سنه سنتين الى اخره. أوكي. مش معناته انه راح وانتهى. فيه التزامات ضروريه، هذه يوميه، هذه مجبر اخاك لا بطل. تعرفين في مثلا الخبز اللي ياخذ الطفل معاه احيانا المدرسه، هاي شكل يومي، فواكه ما فواكه اللي تخلصينه اليوم، ما ينفع تبيتينه لباكر.
1: فهمتك.
0: فبيضيع.
1: وان باي وان.
0: هذه من اهم الضروريات اللي ممكن ان الواحد يحط لها ميزانيه، لان هذه ما تنفع لها تاجيل.
1: اوكي.
0: اما الطلعه ممكن اجلها. مثلا صيانة السيارات، تجديدات،
1: هذا أنت لما يكون عندك قرار، صح؟
0: مش قرار، هذا
1: اتفاق.
0: اتفاق. أوكي. أن لازم الحرمة تعرف شو اللي عند الريل، والريل يعرف
1: شو اللي عند الحرمة.
0: اللي عند الحرمة.
1: شوف، العلم ما يقول أن اللي راتبه أعلى هو الحاكم داخل البيت، وما يقول هالكلام، لكن يقول إن لما تستقل والموارد المالية ممكن تكون واحدة من الأشياء اللي تغير موقع الشخص في التفاوض. يعني أيام ما أنا كان راتبي 10,000 وراتب زوجي 50,000، كان ما أقدر أقرر معه، أقول له مثلا لا بس إحنا ما نبغي نسوي هالمظلة، أبغي المظلة الثانية، فيقولي مو بنا اللي بدفع، خلاص أنا بركب هالمظلة. لما يصير أنا راتبي 100 وهو بعده 50، تنعكس الأجواء، فأقدر أقول له
0: يتم معاير على اللي كان صاير قبل.
1: فأنا أقول له تذكر يوم ما خليتني، أيوة ما لو سمحت أنا بركب مظلة عكيفي وبشيل مظلة القديمة اللي ما عيبتني، وبيصير مداحر for no reason. عشان كذي أيوة you like it. عشان كذي خلونا نعطي مثال.
0: يلا.
1: زوجة راتبها 8,000، زوج راتب 40,000، البيت باسمه، السيائر باسمه، السفر منه، المدارس هو يدفعها. يعني لو صار بينهم خلاف كبير وقالت خلاص ما أقدر أستحمل هالعيشة، بطلع باخذ عيالي وبهج،
0: وين بتصيرين؟
1: ما أدري وين بتهجين أنت وراتبك. هني تدخل حسابات، تقعد تقول ها شي طلعني وأنا قاعدة ببيت على 4 أدوار و70 خدم حشم ودنيا، وها وين بسكن، هالشي وكلهم شربهم وكيف أدفع أجار. عقب تقول لا لا لا، اهدي على عمرك وقعدي مكانك.
0: ترى على فكرة اللي تفكر بهالتفكير هذا
1: مو بصاحية،
0: غير انها مو بصاحية، التحرى نفسها انها راح توفر بعد الانفصال. تدري اني راح تدفع أدبال.
1: كيف فكرت انها راح توفر؟
0: والله العظيم بعضهم يقولون انا بفتك منه، انا خلاص انا مستدة وراتبي ما ادري كم. تدري اني راح تدفع أدبال؟
1: صح، بتشوفين يا ويلك عقلوا.
0: لا هي لا، حتى دينهم ولا تفهمينهم.
1: عقلوا قبضوا أرضكم، كل واحد يمد ريوله على قد الحافة. يعني الاعتماد الاقتصادي ترى ممكن يأثر على حرية الاختيار.
0: لا هو اللي بيرتاح،
1: هو ترى بيرتاح. فانت قعدي أحسن وخلصي 45.
0: بالضبط. زين، فهي اللي بتدفع أدبال، بتدفع أدبال في أشياء وايدة مو بشيء واحد.
1: أنا مب دابحني وبات شبدي إلا عقب هالسنين خدمة في هذا المجال ومن هالمنبر.
0: أنا ما ذبحني إلا هالمنبر اللي عندك.
1: أي حد يكتب من المذيعة؟ تعب تعب
0: المذيعة بدور المرزوق.
1: خلاص خلاص أنا مضطرة أني
0: شو لحظة، وين رايحة؟
1: روح خلاص
0: لحظة، حطي شنطتك. الله يخليك، هالماء عذب زلال يا بتنا، ما ادري من اي نهر.
1: لا لا، النهر هناك ينبوع طالعين بيننا. ينبوع، ينبوع الشباب.
0: حلو.
1: غط راسك تصير ابدا ما في، ترد 20 سنه
0: جاي. حلو حلو حلو.
1: المهم فالحين انتو لما تقعدون تفكرون، لا تاخذون الموضوع على ان الفلوس هي اساس بانك انت تحكم داخل البيت. لو صار هذا الأمر بين الزوجين بهذه الطريقة، فمعناته أنتوا خسرتوا وايد وخسرتوا نفسكم. دائما المال له سلطة كبيرة طبعاً وراقية في إيد الريال، لأن الريال دائما قائم
0: هو
1: على
0: اللي رايح.
1: أيوة. وهم قوامون على النساء في الرعاية وفي الصرف وغيره وغيره، وهذا في ديننا.
0: لا، عشان ما يأخذونها بنظرة ثانية،
1: حساسية،
0: بحساسية قوامون على النساء أو غيره، ما بندخل في هذا الموضوع، ولكن نحن بنتكلم على اللي يبادر ويروح

0: ويجابل العمال ويجابل المقاضي والطلعات والروحات والإيات والصيانات وغيرها إلى آخره. هو عارف. يعني أنت الحين بذمتش يوم تقولين أبغي كهربتي أنت مو بعارفة بتي بين أي حد
1: وبيأخذ مني دبل،
0: يمكن يأخذ منك أدبال عكس الريال.
1: صحيح.
0: إنزين يروح له بكاسرة بضاربة بيخاف منه بيسوي له ألف حساب بيقول هذه حرمة عادي بتدفع بتدفع، هذا لا هذا بيتم شو يسمونه يضاربنا بيتم ما أدري شو يكاسرنا، فلحن بنعطيه المبلغ اللي هو المتعارف عليه. ففي فرق. فيوم بتشوفين في النهاية أن الريال سوى هذه الشغلة مثلا بألف، الحرمة سوت نفس الشغلة بعشرة.
1: إيه لأن ما لها خلق تكاسر
0: طبعا. فهني تفرق. فليش يقول لك والله الريال هو اللي عارف اللي هو المصاريف وهو اللي عارف إدارة مثل ما تقولين ميزانية البيت، ويعرف بعد حتى من وين ياخذ ولو راح في أي وقت بيعرف.
1: صحيح.
0: لكن الحرمة همها وشغلها الشاغل مملكتها اللي هو البيت، اللي تعرف الديرة من الداخل. فأنا أقول لك بدور طبعا أتمنى من الكل من الكل بعد هالفاصل يقولنا شو أحلى وأحسن اختيار يوافق الرأي هذا. فطبعا في مشاركاتكم الجميلة الرائعة الله لا يحرمنا.

0: حياكم الله مستمعينا عبر أثير إمارات اف ام، واهلا وسهلا بالناس اللي تسمعنا الان. احنا اليوم نتكلم عن موضوع حلقتنا، الا وهو هل قوة المال في الحياة الزوجية قد تتغير الادوار فيما بينهم ام لا؟
1: خلونا اكيد تتبدل من بينهم،
0: تتبدل
1: ايه.
0: شوفوا
1: الحياة كلها تعاونات.
0: خلنا نقلب الصورة شوية. زوج كان راتبه 15,000، زوجة راتبها 12,000، يتناقشون في كل شيء. بعد 10 سنين أصبح هذا الرجل رجل أعمال ودخل الشهر 150,000. هل ممكن يبدأ يقول أقول لك ترى أنا اللي أدفع، أنا اللي بنيت هالبيت، أنا اللي أوفر لكم الحياة؟ هني السؤال، هل النجاح غير شخصيته ولا عطاه قدر أكبر على أنه يطلع شخصية كانت أصلا موجودة؟ يعني معناتها الفلوس ممكن تطلع شخصية حقيقية، أنت شو تقول؟
1: ما ظنتي.
0: أنا بعد ما أشوف،
1: لا.
0: أشوف اللي يبغي يطلع شخصية
1: هو من
0: يطلع
1: نفسه.
0: أي يطلع ما يحتاج لا يكرية شيء قديم ولا شيء
1: ريل على ريل ويقول أنا اللي أصرف.
0: صحيح. فأنا أبغي رأيكم مستمعينا، لأن خلاص يعني دقايق وببدأ أخذ اتصالاتكم الغالية على قلبنا، وبنشوف هل النجاح يغير من شخصية الفرد داخل الزواج، وإحنا نتكلم عن النجاح المادي وإن عطاه قدر أكبر على أنه يطلع شخصيته الحقيقية ولا لا. أبغي رأيكم. 600-55-12-12 من داخل الدولة، أمام خارج الدولة على 0-0-971-600-55-12-34.

0: الساعة الآن 3:00 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أفادت مصادر طبية في قطاع غزة بأن

المستشفيات استقبلت خلال الساعات ال24 الماضية قتيلين، أحدهما متأثرا بجراحه، و35 إصابة. قال الجيش الإسرائيلي إن قواته استهدفت نحو 100,000 هدف على مختلف الجبهات منذ بدء الحرب وفقا لبيان أصدره اليوم، وأضاف أن نحو 65,000 هدف استهدف في قطاع غزة، ونحو 28,000 هدف في لبنان وسوريا، إلى جانب نحو 4,500 هدف في إيران، ونحو 80 هدفا في اليمن. ولم يتضمن البيان تفاصيل بشأن طبيعة الأهداف أو الأضرار الناجمة عن هذه الضربات. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفه بأن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، مضيفا أن أكبر مشكلة تواجهه في التعامل مع إيران هي أن لا أحد يعرف من يدير البلاد حاليا. أعلن مكتب رئيس الوزراء الفرنسي سباستيان لوكورنو أنه سيلقي خطابا عاما مساء اليوم حول الاحتجاجات الطلابية التي تشهدها البلاد وقضايا أخرى، من بينها أسعار الوقود والأزمة الزراعية، فضلا عن الوضع المالي للبلاد. أقرت الحكومة الإسبانية إجراءات عاجلة لمواجهة أزمة السكن بعدما اندلعت أعمال عنف في برشلونة، في وقت خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع للمطالبة بحل سريع للأزمة. ومن بين الإجراءات الجديدة التي أقرت تسهيل استئجار أو شراء منزل جديد وتمديد الحماية من الإخلاء للسكان. وإلى النبأ الأخير، حيث أوصت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء باتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة وتوفير الإرشاد بدلا من الاعتماد على أدوية إنقاص الوزن الشائعة، في أول توجيهات عالمية تصدرها المنظمة للتعامل مع ارتفاع معدلات السمنة بين الأطفال الصغار. ختام الموجز الدولي قدمه لكم أحمد صالح، في أمان الله.

0: من يشبهك وانت الخمايل والزهر؟ من يشبهك يا ابو عبد الله؟ هلا الحبيب، نورت نورت الغالي. ايه يا بدور،
1: قول الو.
0: الو،
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. انت يعني ما اخذت التليفون هناك ومتكلمه معاها وتقولي لي الو وانا ما عارفه منو؟
1: كيف يعني ما تعرفه منو؟
0: ام خميس
1: طبعا.
0: شفي
1: وهل يخفى القمر؟
0: قلت لها منو متصل؟ كان تقول لي ما بقول.
2: حليتوني فوق،
1: دومك فوق،
0: انت دائما فوق يا
2: ان شاء الله. الله يبارك في عماركم يا رب، وانتم بعد مكانتكم.
0: ربي يحفظك، ربي يحفظك ويسلمك.
1: ام خميس،
2: هلا.
1: احنا اليوم نتكلم عن، بقول لك اياها بالمنطق على قولتهم، هل نجاح المرأة او الريال ماديا لما واحد فيهم ينجح ماديا يغير ميزان القوة داخل الزواج، فيبدأ واحد فيهم يتحكم أكثر لأن فلوسه أكثر، لأن راتبه أقوى، ولا كيف يبنى الزواج الحقيقي من وجهة نظرك؟
2: من وجهة نظري، رغم أني غير موظفة وأموري خاصة، يعني تجارية خاصة.
0: يا سلام، يعني بزنس وومن.
2: يب،
0: خلاص أنا المدير المالي مالك.
2: حاضرين مصيبين.
1: أنا الموزع الرسمي دول الخليج.
2: حاضرين
0: مصيبين. مندوب يعني. هي. خلاص شيل البضاعة وديها.
2: أحتاج لأمناء مثلكم.
1: حبيبتي الله حفظك. قولي لنا من وجهة نظرك كيف تشوفين إن هل لو مثلا الزوج كان راتب 40,000 والزوجة راتبها 8,000، فهو الأمر ناهي في البيت بحكم راتبه، بس لو تغير الوضع وصار هي راتبها العالي وهو راتبه القليل، فمش من حقه يعطي قرارات لأن هي مسيطرة؟
2: الحرمة الحكيمة الذكية.
1: نعم.
2: يوم يكون عندها مال، أنا تعلمت من حياتي باقتصادات منكم وايد محطات وتمردت تغير، ولكن الله يخلي أبونا على راسنا.
1: الله
2: يحفظه. حتى لو مثلا أنا غير موظفة، ممكن يكون معاشي يعني قصدي اللي ألاقي قليل، أقل ما شاء الله تفرح في البركة ويكون أكثر.
1: هي.
2: ولازم تتوازن الحياة موازنة.
1: نعم.
2: ما في مقارنة بين الحرم والريال. الرجال قوامون على النساء في القرآن الكريم.
1: صحيح.
2: ولكن يعني بما معناه يتعاونون. الحين مثلا أفرح يوم أنجز في بيتي وأسوي شيء مثلا بالعيال، يعني مش إنه ما بيسوي لأن ريال وعندي مسؤولية وعندي، يعني
1: كنتوا عارفين الحياة. أوكي. بما أنك أنت ما تشتغلين أبو العيال هو اللي يشتغل، هل تحسين لو كنتي تشتغلين كانت بتكون لك آراء داخل المنزل أكثر، ولا ما له شغل؟
2: آرائي رزة حتى لو ما كنت موظفة.
1: خلاص يعني أنت أوردي. نعم. موجودة.
0: ترى على فكرة موجودة. باتصال أم خميس اليوم هذا عطى الدرس مبطن على فكرة.
1: صحيح
0: والله.
1: أن فلوسك مو بهي اللي
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا. عطى الدرس ثاني.
1: اللي
0: درس جميل لكل امرأة غير موظفة.
2: ولا تقول أنا ما أقدر.
0: قالت اليوم. أيوة. اليوم حتى تاجر بوظبي من بيتك تقدر تأسس شركتك وتتأسس نظام اللي هو شو اسمه تجارتك، وتكون بالضبط. سند وعون للبيت وللحياة.
2: وأنا حاليا مبسوطة، وساعات حتى يعني يسمعوني عيالي يزعلون، حتى لو كانوا موظفين وأشوفهم ها أعطي.
0: ما شاء الله، الله يحفظك. الله يحفظك ويزيدك من نعيمة.
2: إن شاء الله قاعدة أكافئ نفسي الحين، ضحينا وسوينا كأمهات وربينا وكبرنا، والحين أكافئ نفسي. من قبل أكافئ نفسي متنومسة، ولكن أزيد النومات.
0: لا بالفعل بالفعل والله يا أم

0: خميس، انت اعطيتي درس ومشكور على اتصالك، وربي يحفظك ولا تحرمينا من صوتك وحسك.
1: الله يبارك في اعماركم.
0: يما ابغي اسافر سياره ما ادري.
1: يلا فوق.
0: كفو يا ابو خميس، الله يحفظك.
1: انا قلت لهم باختصار السنه سنة البساير والمسرات والأفراح
0: إن شاء الله دائما
1: يكفي إن بيوم الخميس.
0: يلا متى عزمينا؟
1: قريب يلا تحت الهواء برا الأرقام. أنا
0: خلاص عندك إياها بدور.
1: جد بدور. نعم. يلا بدور
0: إن شاء الله. ياي بشتي وياي أنا
2: مليت.
1: أبو الخال المعرس
0: مروان بعد يقول لي خذني معاك
1: من عيني.
0: يلا
1: اني مبيته ترى.
0: خلاص جايين وراز فينا ان شاء الله
1: باذن الله.
0: الله يحفظك. الله يحفظك يا ابو خميس. ربي يحفظك. تسلمين ما قصرتي فعلا. والله يا بدور ان ام خميس الحين اعطتنا درس جميل لكل موجود اللي مو متوظف بامكانه ياسس تجارته. ما يشتكي يقول والله ما عندي وما عندي وما عندي وما ادري شو هذا. لا، بإمكانك أنت اليوم تنجح، بإمكانك اليوم أنت تدير أمور وأنت في بيتك. وفروا لك كل سبل الراحة واللي هي شو اسمه اللي بإمكانك أنت تشتغل وتحصل فلوس. لا تتم تقول والله ما عندي، بالعكس والله حتى في أشوف إعلانات الحين دوام بالتجزئة، دوام ما أدري كيف وأنت في البيت، دوام وأنت يعني وأنت رايح كلها ساعتين وراد. مجالات التطوع بالهبل موجودة. الخيارات في أنك تجارتك الخاصة من بيتك حتى لو فشلت فيها، بالعكس مرة مرتين ثلاث بتنجح، بتتعلم، بتصير رجل أعمال أو سيدة أعمال. أنت كأختي اللي غير متوظفة وما عندك وظيفة، وايدات شفناهم نجحوا حتى لو والله على قولة بدور بغراش الأتشار اللي حطتهم فوق السطح. والله يا ما شفناهم في المعارض، ويا ما شفناهم في شو اسمه اللي هو
2: وين العيب، هذه موهبة.
0: في في في طبعا اللي هو المهرجانات والفعاليات والأماكن اللي دائما تصير، مشاريع الأسر المنتجة في التنمية الأسرية وغيرها، قاعدين نشوفهم موجودين كلهم. هذيل شو حتى غرشة العسل، غرشة الأتشار، بعض البهارات، بعض السويتات اللي قاعد اليوم قمنا ننبهر فيهم، قهوة، حمسة. تدري والله العظيم بدور أنا في كل سنة من ترى المهرجانات عندنا في الشتاء أكثريتها، أمر آخذ والله وايد. جودة جميلة
2: طبعا، جودة جميلة طبعا، يعني من الأشياء اللي أصلا المفروض أنك أنت تحافظ عليها خلنا نقول، وتساهم في أنك أنت تسوي سبورت حق العوائل. والله هذه فرصة واي نوت أنك أنت تسوي سبورت لهم.
0: أكيد.
2: طبعا في شغلة أبغي أتكلم عنها، بما أن اليوم إحنا نقول دور المرأة ودور الرجال في مسألة من لديه القوة في موضوع الحياة الزوجية، إذا كان المبلغ المالي اللي دخله على البيت أكثر من الثاني.
0: صح.
2: في دراسة صارت اقتصادية، هذه الدراسة تتكلم بين الهوية يعني رجل أو امرأة وبين الدخل النسبي للزوجين. الباحثين شو حصلوا؟ حصلوا أن فكرة أن الزوجة تكسب أكثر من الزوج ارتبطت بأن هي راضية بشغلها، راضية بفلوسها، فمعناته تقدر تتقاسم كل شيء مع زوجها وهي راضية في الحياة تكون بيرفكت. لكن الباحثين بعد لقوا في نقطة أن دخل الزوجة لما يكون أعلى من الزوج يأثر على الزوج. إذا كانت هذه الزوجة الذكرى بين الفترة والثانية، ترى دخلي أكثر منك
0: فعلا،
2: يعني المنة من الآخر ما لها داعي. لكن مهم جدا أن هذه النتائج اللي تصير ترى هي في مجتمعات ممكن تكون غربية ما تتناسب مع قيمنا ولا سنعنا ولا عاداتنا ولا تقاليدنا. أنا من نادر اليوم لما أشوف واحدة تقول أنا والله قلت حق ريلي نسيت يوم عطيتك، تستنكر. تستنكر هالكلام، تقول كيف أنت جرأتي تقولين هالكلام. لكن في مجتمعات غربية ثانية تقول لها good for you،
0: excuse me،
2: good for you، قالت لها اي. فهل الرجال اصلا في المجتمعات بشكل عام يخاف من نجاح حرمته؟ هذا انا اشوفه لا لدخل في مجتمع ولا دخل في عرف ولا دخل، هذا هو سيستم يعني ممكن يكون ريال من بلد معين من بيئة معينة، ألف ريال ما عندهم مشكلة، ريال واحد عنده مشكلة، فمو معناته إن وايد عندهم مشاكل. فخلونا احنا اليوم ما نظلم الريايل ونقول ان الريال اصلا يغار من الحرمة الناجحة. الموضوع اعقد من كذي. تخيلوا ريال يتربى من طفولته على جملة انت ريال باكر بتكبر بتصرف على بيتك على حرمتك دير بالك مو بهذا مو بتاخذ مو بتسوي. كبر وهو يعتبر القدرة على الإعالة جزء من هويته. كيف يثبت انه رجل؟ اذا هو يجب انه يسد حياة بيته
0: صح.
2: بعدين يتزوج الحرمة ويصير الحب والتفاهم، وفجأة دخلها يطلع أضعاف اللي هو يدخله. هي ما عايرته، ما قللت منه، ما تكلمت في الموضوع، ما قالت لنا أحسن عنك، مع ذلك هو داخليا يكون متضايق. ليش؟ المشكلة مش من الحرمة نفسها،
0: عير.
2: هو يحس أنه فقد الشعور اللي تعلمه من يوم ياهل، أن أنت اللي تقدر، أنت القو، أنت اللي بتعيل عيالك وبتسوي. فيصير في نوع من التشكيك أنه أخاف أنا ما أقدر أعيلهم مثل ما هي قاعد تعيلهم، أخاف أنا ما رومي بنفس الراتب اللي هي تيبه. فتبدأ هذه الشكوك. اليوم يقول لك أنت طول ما أن في تفاهم بين الريال وحرمته في مسألة الفلوس، وتشوف أن أنت تملك مرة حاشمة بيتك وحاشمة فلسك وما تصرفه على أي شيء بدون ما تدقق ولا تشوف ولا تعرف فلوسك وين راحت، أنت أسعد الناس، أنت أفضل الناس، أنت أحسن زواج. لأن المرأة اللي تخاف على فلوسك معناتها تخاف على مشاعرك، معناتها تخاف على كل شيء، وخايفة على تعبك اللي أنت تكد من صباح الله خير
0: وتقدره
2: علشان أنت جايبها الفلوس. فتحاسب الأكل ما ينعق وأنتوا بكرامة بالزبالة، الكهرباء تسكرها إذا مثلا توفير،
0: النظافة،
2: التبذير ما له داعي،
0: الحفاظ على الممتلكات اللي موجودة في البيت،
2: كل شيء تدير بالها علاج، تنظف أول بول، ما تخرب الثلاجات، تتأكد منها سيرفس كامل، السيائر تحافظ عليهم. هاي دور الحرمة. غير شيء إذا شفتها تبذر وما تفتكر وأوه خلاص وأبوكم بيدفع عليه العوض. انصدمت يا
0: رحت فيها يا بطلة.
2: ايه رحت فيها يا حبيب. ف بما ان عنده بشت بنملك عليكم احنا نسوي
0: مو بشت حق الملكة، بشت رايح حق عرس ولد ام خميس.
2: انا بروح بعد.
0: ها
2: انا بروح.
0: انت ايش حق تاخذين بشتي؟
2: لا مو بشت. اذا الشتاء نحتاجه يتلحفون فيه يا هالو.
0: بشت
2: يتلحفون ترى ها عقب ما يطلعون من
0: عرس. هذه فروه غير.
2: اوكي ما
0: خربطتي يا بنت الناس.
2: عموما انا اقدر اقول ان بنخليكم مع فاصل وبنرجع لكم نتواصل على الموجة الصح.
3: هل تود استبدال ان تكون هنا بان تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.mbd.com/mariotbonvoy.
4: يسهم الكشف المبكر في مكافحة سرطان الثدي. تزامناً مع شهر التوعية بسرطان الثدي تقدم NMC للرعاية الصحية خصماً بنسبة 50% على فحوصات الماموغرام في مستشفيات مختارة في دولة الإمارات، بالإضافة إلى استشارة مجانية مع طبيب مؤهل. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد وحجز موعدك اليوم تفضل بزيارة nmc.ae. NMC للرعاية الصحية، نقدم رعاية شخصية تحدث فرقاً.

كان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.

هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة عشرة ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى مليون درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم، وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.

0: تتوقع السؤال في البداية كان غلط؟
1: لا،
0: يعني المفروض ما نقول هل نجاح المرأة أو الرجل ماديا يغير ميزان القوة داخل الزواج؟ ما نقول شيء ولا عادي؟
1: لا عادي،
0: لأن غالبا لما تغير الموارد الاقتصادية ممكن أنه يتغير التفاوض في البيت.
1: صح،
0: كل ما زاد بيت زاد هذا تفرعا على هذا، وهذا غلط تعبنا. صح. شو اللي يسوي الزوجين عشان يتغير هالميزان؟ لأن الحياة شطولها، أنت قاعد وين بتروح؟
1: ما أدري،
0: اليوم راتبي أعلى منك، باكر يمكن أنا أخسر وظيفتي،
1: ممكن
0: بعد مشروعي الفاشل ممكن ينجح،
1: صح،
0: والناجح ممكن يخسر ودخل مثلا أضعاف دخلي أو العكس.
1: يعني قصدك الواحد يكمل الثاني؟
0: يكمل الثاني، لأن الدنيا قلابة.
1: صح،
0: والدنيا ممكن تتغير
1: فعلا،
0: والدنيا اليوم لك باكر عليك
1: مثلا. الله لا قال،
0: الله لا قال، يعني واحد يمرض والثاني شله.
1: صحيح،
0: إذا معناته إذا كانت قيمة الإنسان في الزواج مرتبطة بالشيء اللي دخله آخر الشهر، مع كل تغير مالي راح تتغير قيمتك داخل البيت. فأنت شوف شريك حياتك هذا اللي أصلا قاعد وياك، قاعد وياك على قياس قيمتك الوظيفية؟ عندك أنت تسوى؟ ما عندك أنت؟ لا،
1: لا،
0: شو
1: لا.
0: كيف أنت قاعد تتعامل مع هالشخص؟
1: المفروض أني أنا أساعده وعاونه ومشي المركب هذا بأمان لين ما نحقق الغايات المنشودة، وفي نفس الوقت كل واحد يكمل الثاني. أنتوا عندكم مستقبل، عيالكم ما لهم ذنب باللي أنتوا قاعدين تسوونه.
0: صحيح،
1: فإجبار أنا ودي بس نحط التلفون يوم من الأيام على السايلنت. إنزين،
0: هو على السايلنت هذا أي ضميرك اللي قاعد تسمعه.
1: فالحياة تستمر والفلوس تروح وترد.
0: نعم،
1: لكن مستقبل هذا الطفل وين راح يروح؟ فكروا فيها. بس
0: نلقاكم على خير، والله يبعد عنكم يا رب آمين. الشر والضيق، ولا تحطون الفلوس بينكم، ترى في النهاية أنتوا شراكة عمر في أشياء فعلا. وايدة، وظناكم وعيالكم أغلى وايد من أي فلس. ودعت الله،
1: شوفكم على خير ومع السلامة.

0: أغاني، منوعات، برامج ومفاجآت. إمارات اف ام معاكم في كل الأوقات.
1: كيف سيكون مستقبل أمن الشرق الأوسط؟ في 12 أكتوبر كونوا مع ترينز جلوبال في مؤتمره السنوي 6 بأبوظبي تحت عنوان الأمن المستدام، مستقبل الشرق الأوسط ما بعد الحرب. نخبة من الخبراء والمسؤولين وحوار خاص مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، نقاشات حول أمن المنطقة والطاقة والتجارة والشراكات الدولية. 12 أكتوبر الريتز كارلتون

0: تون أبو ظبي ترندز يستشرف مستقبل الأمن المستدام.
1: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي؟ يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.

انت في السيارة؟ تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامة الآخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك إمارات الفهم.

0: الساعة الآن 4 عصرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
0: صوت الملاعب.
2: محاولة ملعوبة والكرة تتحط بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
0: برنامج صوت الملاعب على أبو ظبي اف ام يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبو ظبي اف ام. صوت الملاعب. فخورين بالإمارات.
3: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: دخيلك لا تغمض.
1: ضبطنا لك اللستة، يلا استمتع وعيش اللحظة مع إمارات FM.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
1: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
0: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
1: كل يوم ريانة.
2: منك
1: عدنا شيدي، وكل مساء له حكاية
0: من 5 لـ 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة ويانا
1: مسانا أحلى
2: منك
1: وانت ويانا.

0: الله.
1: احسنتي احسنتي احسنتي.
0: من بعدك
1: دائما
0: من بعدك.
1: الله يسعدك. الله
0: يسعدك يا حبيبي. الله الله الله.
2: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
3: أي موضوع؟
2: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
3: هي تذكرت، أنا موافق.
2: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
3: من الآخر.
2: من الآخر، آراء مختلفة
4: وموضوع واحد يجمعنا.
2: نسمعكم،
4: نناقشكم،
2: وانتم جزء من السالفة.
4: من الآخر،
2: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
4: لا تلف ولا تدور،
2: قولها من الآخر.
4: من الآخر.
5: تختلف الموجات وتجمعنا أجمل الأغنيات.
6: شكراً لأنك في حياتي يا جميلتي.
5: على إمارات FM.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. قابل للاشتعال.
5: يا الله شو هالحر.
6: هي والله ما تعرفي له هالجو، مرة حار ومرة بارد.
5: شو هذا شمه؟ معطر جو؟ ليش مخلتنا في السيارة؟
6: عادي، حق الجو وتغيير الريحة في السيارة.
5: عادي؟ لا يا شمه، هذه العلبة خطيرة إذا تمت في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
6: شو بلاش، ترى العلبة مسكرة.
5: حتى لو كانت مسكرة الحرارة داخل السيارة ترتفع بشكل كبير وتتأثر.
6: أوف، لهالدرجة؟
5: هي نعم، حتى ولاعات الغاز وعبوات رش الألوان وبعض المواد الكيميائية هذه كلها تتأثر بالحرارة. تخيلي أنك موقفة السيارة تحت الشمس ساعات طويلة، ترى الحرارة توصل لمستويات عالية جدا.
6: والله ما كنت أعرف هالمعلومة.
5: عشان كذي لازم ما نخلي أي مواد قابلة للاشتعال في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
6: صح كلامك يا مريم، السلامة أهم من كل شيء.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، مواري عبد الله. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: الساعة الآن 17:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله رسالة خطية إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، تتضمن دعوة جلالته لحضور حفل الافتتاح والمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال من 8 حتى 10 من ديسمبر المقبل في العاصمة أبوظبي. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد الدولة يوم الجمعة القادم الموافق 9 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك قبل صلاة الجمعة بنصف ساعة، تأسيا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء طلبا لنزول الغيث. دانت دولة الإمارات بأشد العبارات استمرار استهداف جماعة الحوثي المدنيين والأعيان المدنية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، إلى جانب استهداف السفن السعودية جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب. ختاما، تتواصل فعاليات اليوم الثاني من معرض أبوظبي للتمور في دورته 12/2026 في مركز أدنك أبوظبي بتنظيم من جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي وبمشاركة نخبة من المنتجين والمزارعين والشركات والمؤسسات المتخصصة. ختام الموجز قدمه لكم علي النعماني، دمتم في رعاية الله.
3: تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان يعود الأسبوع العالمي للغذاء في نسخته الأكبر ليجمع القادة والمبتكرين والشركات التي ترسم ملامح مستقبل الغذاء من 6/8/2026 في مركز أدنك أبوظبي من تنظيم مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية. سجل زيارتك عبر الموقع globalfoodweek.ae.
4: كيف سيكون مستقبل أمن الشرق الأوسط؟ في 12 أكتوبر كونوا مع ترينز جلوبال في مؤتمره السنوي 6 بأبوظبي تحت عنوان الأمن المستدام مستقبل الشرق الأوسط ما بعد الحرب، نخبة من الخبراء والمسؤولين وحوار خاص مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، نقاشات حول أمن المنطقة والطاقة والتجارة والشراكات الدولية. 12 أكتوبر الريتز كارلتون أبوظبي. ترينز يستشرف مستقبل الأمن المستدام.
5: انضموا إلينا في كيزات كونكت 2026 يومي 12 و13 أكتوبر في مركز أدنك أبوظبي. التقوا بقادة الأعمال والمصنعين والمستثمرين والجهات الحكومية وخبراء الصناعة الذين يساهمون في رسم ملامح المرحلة المقبلة من النمو في أبوظبي والمنطقة. اكتشفوا أفكاراً وشراكاتاً وفرصاً جديدة في الصناعة والتجارة والتكنولوجيا. سجلوا الآن عبر kzconnect.com.
6: هلا بالشفر وهلا بالجمس، شهر البيكابات بدأ الآن، استعد لموسم البر مع عروض لا تفوت. امتلك جمس سيارة أو كانيون أو شفر سيلفرادو اليوم بتوفير يصل إلى 10,000 درهم مع إصدارات حصرية مصممة لعشاق الفخامة والتميز. اتصل الآن على 02-34-48 أو زوروا معارضنا في أبوظبي، العين والضفرة. تطبق الشروط والأحكام.
7: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس. تطبق الشروط.
8: ويانا كل يوم معلومة لها جو، وكل جو لها حكاية. لا تروحون بعيد، خلكم ويانا.

يا مرحبا وسهلا مستمعينا وحياكم الله، منورين قد الدنيا والدنيا كلها منورة فيكم. في ويانا أكيد الضحك، السوالف والأشياء الجميلة والأشياء الحلوة. ومن قلب العاصمة أبو ظبي ومن إذاعة إمارات FM نقول يا مرحبا بكم في وقتكم أكيد الحلو وقت ويانا. أنا بدور أحمد وابتداء من الحين لين الساعة 7 إن شاء الله راح أكون معاكم ساعتين راح نسولف فيها، نقول أخبار خفيفة، أجواء حلوة، أشياء جميلة وأشياء تستاهل أنكم تعرفونها وتعيشونها ويانا.

ويانا كل يوم معلومة لها جو، وكل جو لها حكاية. لا تروحون بعيد، خلكم ويانا.

يعني ما أعرف شو أقول. بس أكيد أمسي عليكم بالخير والنور والسعادة والمحبة الدائمة اللي تجمعني معاكم شو ما كان. أدري أن أنتوا تشوفوني وتدرون أني أنا أشوفكم وأعرفكم نكا موجودين في التيك توك على إمارات FM. أوجه لكم أكيد أقوى تحية وأجمل تحية وأعز تحية من القلب للقلب. وأدريبكم يعني تتواجدون وين ما تواجدت إمارات FM. اليوم طبعا راح يكون في ويانا راح تكون معنا ويانا طلعة، راح يكون ويانا الملعب، راح يكون ويانا بعد كلمة راح نسولف فيها ونتناقش فيها ونعرف أخبار وعلوم. كل اللي أبي منكم واللي أنا متأكدة منه أن إذا كنتوا معانا على السمع على إذاعة إمارات FM وعلى أثيرها فأكيد أنك ودك يعني تسمع المعلومات وتاخذ منا المعلومات وتكون متواجد قلبا وقالبا مع أكيد برنامجنا، لا برنامجكم صح، وهو أكيد برنامج ويانا. كل من يسمعنا على أثير إمارات FM نهدي هاي الأغنية لكل مستمع وكل مستمعة، وبرجع لكم أكيد بعد الفاصل.

0: كل يوم شيء جديد وكل لحظة فيها الوناسة ويانا.
1: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
2: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2XL Home نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق وتصاميم تواكب كل زمن لتمنح منزلك دفئاً ورقياً يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك، لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xlhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
3: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي بأسعار تبدأ من 219 درهما. سافر بدون توقف إلى باكو، يريفان، طشقند وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 من أكتوبر 2026 حتى 28 من فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
4: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.com/mariotbonvoy.

يا شبل زايد تتبع أخطاه بخطاك، تمشي على النهج العظيم الرئاسي. فعلا محمد والدك يوم سماك ورثت من واهج حق

ويانا كل يوم معلومة لها جو، وكل جو لها حكاية. لا تروحون بعيد، خلكم ويانا.

على قلبكم، أدري بكم تقولون صحة، أدري على قلبكم. واحد واحد. أوجه تحية بس لمنى المنصوري، أبو حميد، أبو ظبي، خليل، تحية لك. 1 2 3. محمد فكري، تحية أكيد العايشة، أبو كرم، أبو أكرم عفوا، وردة، الجوهرة، فراشة، سعيد الشهراني، منو بعد يعني MSA روح، بعد خليل، حياك الله، مراد ودمعة حزن، المعلم، أبو فهد، مشاري، للصمت عنوان، أبو مبارك. بعد أبو كرم، يسعد لمساك يا أخوي، حياك الله. صلاح، مرحبا وسهلا. الشهاب، أم نورة، سارة، إس، محمد، وليد، محمد بعد، أم بي أم، حمد، حياك الله. عبد الرحمن، مرحبا وسهلا، حياك الله. دندون، يا مرحبا. تركي، فور يو، الفلاسي، مرحبا وسهلا. علي، أم سعيد، تحية لك. منصور، ليلى، أحس أني أقول أسماء الناجحين في الثانوية العامة. يا مرحبا بكم وسهلا وانتم متابعين، وأكيد تحية الكبيرة راح تكون لكل مستمع يسمعنا في الإذاعة على تردداتنا. يا مرحبا بكم، وخلونا نروح لهذا الخبر الكروي في فقرة الملعب، أكيد أنه يانا يعني.

اليوم عندنا خبر كروي فيه وايد مشاعر، خصوصا لعشاق الأسطورة ميسي اللي خاض مباراته الأخيرة مع منتخب الأرجنتين في مواجهة أكيد على ملعب مونتو مونتال في بيونس آرس، واللي انتهت بفوز الأرجنتين بثلاث أهداف من دون مقابل. ميسي كان حاضر بقوة في المباراة، سجل هدف وصنع هدفين، لكن اللحظة الأهم كانت بعد صفارة النهائي، يعني يوم نزل لأرض الملعب ووقف قدام الجمهور وودع القميص اللي لابسه لأكثر من 20 سنة. ميسي اليوم يقول أن هذه من أكثر الأيام حزنا في مسيرته، وأن فكرة أنه ما يرجع لهذا الملعب مع المنتخب مرة ثانية بالنسبة له شيء مؤلم، هذا الطبيعي. أكد وقال كلام وايد مؤثر للجماهير، قال إنه كان يتمنى يلعب للمنتخب طول حياته، لأن تمثيل الأرجنتين بالنسبة له هو أجمل شيء ممكن يعيشه أي لاعب ينتمي إلى الأرجنتين. وتكلم ميسي أيضا عن مشواره مع المنتخب وعن أصعب اللحظات اللي واجهها واللي مر فيها، وقال إن رغم كل هذه الصعوبات إلى أن نحن وقفنا وقاتلنا وكان لنا حضور مع المنتخب. رغم حزن ميسي لكن يعني نرجع نقول إن لاعب كان في يوم من الأيام أو ما يزال بمسيرته الرياضية يعني له اسمه وله ثقله الرياضي التاريخي. بصراحة أكثر من 20 سنة مع المنتخب، يعني أكيد كانت في بطولات، الطبيعي كان في خسارات، الطبيعي كان في دموع، في فرحة كأس العالم، في رحلة كروية صعب أنها تتكرر. أحمد تحياتي لك، يا مرحبا بك. ففعلا أحيانا يزعل اللاعب أنه يودع منتخبه، لكن العمر أكيد واللياقة البدنية والرياضية وأن الواحد أعطى هذه نهاية كل المشوار سواء في المستطيل الأخضر أو خارجه. إلا ما تيك هذه اللحظة اللي تقول فيها بس خلاص أديت اللي علي وأتوقع أني أنا كفيت ووفيت، لكن في النهاية أكيد كل شيء له كلمة، مثل ما قلنا العمر أو اللياقة البدنية الرياضية أو الإحساس بأني أنا قدمت الكثير وأعطيت الكثير. فلما تحس أن أنت ما تقدر تقدم في هذا الجانب ممكن تنتقل لجانب آخر وتقدم أكثر وأكثر. فتحية للاعب ميسي، وإن شاء الله الله يوفقه في حياته خارج المستطيل الأخضر مع المنتخب الأرجنتيني.

0: خليك قريب لأن الياي أحلى ويانا.
1: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة عشرة ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى مليون درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
2: ما الحل الذي تستخدمه للفوترة الإلكترونية؟
3: استخدم زوهو بوكس، فهو مزود خدمات معتمد بحيث تتوافق فواتيري مع متطلبات وزارة المالية.
2: لا حاجة إلى برنامج إضافي؟
3: لا، زوهو بوكس يدير فواتيري ومصروفاتي والإقرارات الضريبية وتقاريري، فالفوترة الإلكترونية جزء من المنصة.
2: والإعداد؟
3: فقط تجري إعدادا سريعا واحدا وتبدأ العمل. آلاف الشركات في الإمارات تثق بزوهو بوكس الذي أصبح الآن مزود خدمات معتمد للفوترة الإلكترونية. سجل مجانا عبر zoho.com/ae/books أو اتصل على 800 Zoho.
4: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي بأسعار تبدأ من 219 درهما. سافر بدون توقف إلى باكو، يريفان، طشقند وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 من أكتوبر 2026 حتى 28 من فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
5: السباق الحماسي لملء إعرابات التسوق قد انطلق.
6: هل هذا تدريب استعدادا لاحتفالية لولو؟
5: أكيد، احتفالا بذكرى لولو 10,000 فائز قد يحصلون على عربة تسوق مجانية. أنفق 100 درهم في أي من متاجر لولو أو عبر تطبيق لولو حتى 8 نوفمبر وستعيد إليك لولو قيمة مشتريات عربتك بالكامل.
6: أنفق 100 درهم ونحن نعيدها إليك 10,000 عربة تسوق بدعم من PNG. تطبق شروط والأحكام.
5: يولو، حيث يأتي العالم للتسوق.
0: خبر خفيف ومعلومة تستاهل تعرفونها ويانا.

مليان خبر، فن، رياضة، معلومة. أقول لك شيء؟ خلي الباقي علينا ويانا.

يا مرحبا وسهلا أحمد، مرحبا بك وشكرا جزيلا. كل واحد أباي حط لايك، يا كل اللي موجودين منورينا في التيك توك أباكم تحطون لايك، لأني أشوف اللايكات وايد شوي الصراحة. أنا ما أبي شوي، أبا وايد، أنا متعودة وايد وايد منكم تحطون لايكات. يسعد لي مساكم أكيد عبر أثير إمارات فم من الإمارات، وتحديدا من طبعا عاصمتها أبوظبي.

خلوني شوية أخبركم عن طبعا هذا العرض الجميل. فاتكم العرض الحين ما راح يفوتكم، هاي فرصتكم. جزيرة ياس مددت خصم 25% على بطاقة ياس السنوية حتى 11 أكتوبر، يعني سارعوا خذوا هذا العرض الحلو الجميل. تحصلون على بطاقة ياس السنوية من الفئة الذهبية ابتداء من 112 درهم شهريا مع تابي. اشتروا بطاقتكم اليوم مع برياسلاند.com. على فكرة ترى اللايك عبارة عن سلام توجهونه منكم لي، يلا خلنا ناخذها على انه سلام منكم متابعين ومستمعين تسمعونا في الراديو. مرحبا بكم، تقدرون تنورونا في التيك توك، تعطونا لايك، قد اللايكات بعرف انه توجهون تحية لي. اوكي وانا عارف ان انتم ما راح تبخلون بالشيء، يعني راح تكونون قده وراح تحطون اللايك اللي يسعدني ويسعدكم. واحس ان في حد شي خاطري يسمع ايضا من هالي، صح؟ فخلنا نسمع هذا وارجع لكم.

حميد عبد الله تحياتي لك وانت على السماء بالسيارة، يسعد مساك، وتحياتي لك وتحياتي لكل اللي موجودين معاك بالسيارة.

0: خبر، فن، رياضة، معلومة. أقول لك شيء؟ خلي الباقي علينا ويانا.
1: تخيل بيت الأحلام ينبني قدام عيونك ويكمل نفس ما تباه بالضبط، وزيدك من الشعر بيت ما بمطلوب منك تسدد المبلغ كامل مقدماً. مع برنامج التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي تقدر تتابع مراحل بناء بيتك بينما نحن نتولى ترتيبات التمويل. احصل اليوم على التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي والمصمم خصيصاً ليناسب تطلعاتك. أرسل HOP إلى الرقم 4224 للتفاصيل والشروط والأحكام. dib.ae/offplan. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: لمدة 10 أعوام يفخر مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877.
3: عرض السرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس، تطبق الشروط.
4: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200,000 نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.mbd.com/marriottbonvoy.
0: خبر، فن، رياضة، معلومة. أقول لك شيء؟ خلي الباقي علينا ويانا.
5: حياكم الله. 2000 لايك؟ يعني زدتوا على اللايكات الموجودة 2000؟ يعني أنا أستاهل بس 2000 لايك كسلام منكم؟ تبون تزعلوني صح؟ أحمد شكرا. أزعل يعني؟ في اثنين أحمد، فتحية لهم أحمد وأحمد. سعد لي مساكم وين ما تكونون. بتشوف أنا بعطي فرصة بتشوف اللايكات كم. المركز الوطني للأرصاد مستمعينا أكد بأن أعلى درجة حرارة سجلت على مستوى الدولة اليوم كانت 47.2 درجة مئوية، كانت في سويحان العين، وبالتوقيت كانت الساعة 2:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات. يعني قبل أغلب المناطق اليوم يعني سويحان. إن شاء الله باكر ما في شيء نشوف يعني البراد الحلو اللي نترياه ونتمناه. خليني أقول لك بصراحة شو يخطر في بالك إذا سمعت كلمة أثاث فاخر. أكيد يجي في بالكم شيء، إذا تبى يعني شيء فخم فأكيد بيجي في بالك إن هذا الشيء الفخم راح يكون غالي وراح يكون سعره نار. لكن خلني أخبرك شيء، إذا تبى فخامة حقيقية من رخام ومن أثاث فخم ومن طبعا خشب صلب، أكيد راح تكون هناك تصاميم راقية تعيش معاك سنوات طويلة وأسعارها مدروسة. فتو أكس إلهم يقدم لك هذا المفهوم من فخامة من رقي من سعر يناسب ميزانيتك. فهم سوين أكيد خصومات موبيل 25% و75%، وهاي فرصتك أكيد بأنك أنت تقتني الأثاث الفخم وتأخذ بسعر زين وبدون ما أنه يخربط شوية في ميزانيتك. زوروا فروعهم أو تسوقوا أونلاين على 2xlhome.com. تطبق الشروط والأحكام. حلو، اللايكات بدأت تزيد، بدأ السلام يزيد. شكراً.

0: الساعة الآن 6:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أفادت مصادر طبية في قطاع غزة بأن المستشفيات استقبلت خلال الساعات 24 الماضية قتيلين، أحدهما متأثرا بجراحه، و35 إصابة. قال الجيش الإسرائيلي إن قواته استهدفت نحو 100,000 هدف على مختلف الجبهات منذ بدء الحرب وفقا لبيان أصدره اليوم، وأضاف أن نحو 65,000 هدف استهدف في قطاع غزة ونحو 28,000 هدف في لبنان وسوريا، إلى جانب نحو 4,500 هدف في إيران ونحو 80 هدفا في اليمن. ولم يتضمن البيان تفاصيل بشأن طبيعة الأهداف أو الأضرار الناجمة عن هذه الضربات. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفه بأن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، مضيفا أن أكبر مشكلة تواجهه في التعامل مع إيران هي أن لا أحد يعرف من يدير البلاد حاليا. أعلن مكتب رئيس الوزراء الفرنسي سباستيان لوكورنو أنه سيلقي خطابا عاما مساء اليوم حول الاحتجاجات الطلابية التي تشهدها البلاد وقضايا أخرى من بينها أسعار الوقود والأزمة الزراعية، فضلا عن الوضع المالي للبلاد. أقرت الحكومة الإسبانية إجراءات عاجلة لمواجهة أزمة السكن بعدما اندلعت أعمال عنف في برشلونة، في وقت خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع للمطالبة بحل سريع للأزمة. ومن بين الإجراءات الجديدة،
3: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9,100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200,000 نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
4: يسهم الكشف المبكر في مكافحة سرطان الثدي. تزامناً مع شهر التوعية بسرطان الثدي، تقدم NMC للرعاية الصحية خصماً بنسبة 50% على فحوصات الماموغرام في مستشفيات مختارة في دولة الإمارات، بالإضافة إلى استشارة مجانية مع طبيب مؤهل. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد وحجم

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.

0: ويانا
1: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
0: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
1: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
0: ويانا كل يوم ويانا.
2: أخ منك أخ منك
0: عدنا شي دي، وكل مساء له حكاية
1: من 5 لـ 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
0: ويانا مسانا أحلى
2: أخ منك
0: وانت ويانا.
3: صباح الخير بوظبي، الأجواء الصحية مبشرة. في كارفور بنرتب الممرات ومناطق الكاشير وبنقرب لكم الخيارات الأفضل، والعلامة التغذوية موجودة على أكثر من 660 منتج. وفي مزارع العين بنقلل نسبة السكر في بعض المنتجات. وعلى طلبات مارت فالخيارات الصحية صارت أوضح وأسهل تلقونها، وتوقعاتنا للفترة الجاية أصح. نحتفي بالأبطال اللي خلون بوظبي أصح. الحياة الصحية في بوظبي، امنوا بطلنا الجاي.
4: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع، بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2XL هوم نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق وتصاميم تواكب كل زمن، لتمنح منزلك دفئا ورقيا يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك. لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة، واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xlhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: خبر خفيف ومعلومة تستاهل تعرفونها ويانا.

مساء الخير، مساء الورد، مساء الوناسة. والله اني مستانسة الصراحة، مستانسة ان يعني انتوا معايا الرقم واحد. اشكركم من كل قلبي، شكر خاص لكل اللي موجود على السمع على أثير إمارات فم، وكل اللي منورني ومشرفني بحضوره وتواجده على التيك توك على إمارات فم. شكرا لكل اللايكات الجميلة الحلوة اللي دايما تحسسني وتعطيني هذا الشعور بأن نحن معاك، والأكيد أني أنا معاكم، والأكيد أن كلنا ويا بعض. فخلونا نروح لفقرة ويانا طلعة. إذا كنت تحبون الأجواء الإيطالية، الأكل الإيطالي، عندي لكم تجربة حلوة ومختلفة في عالم فراري جزيرة ياس في أبوظبي. هسا المهدي مس الورد في جراند تاور أميليا، تقدرون تعيشون أجواء إيطالية من دون ما تحتاجون تذكرة دخول لمدينة الترفيهية. المكان مستوحى من منطقة أميليا رومانيا، مسقط رأس فراري، وحتى الأكل فيه ياخذكم في رحلة تجربون أشهر نكهات المنطقة. شو الأحلى؟ خذ الأحلى. الأحلى أن عندهم ورشة طبخ تفاعلية مدتها ساعتين مع الشيف جوزي، يتعلمون فيه كيف تسوون، يعلمونكم كيف تسوون الباستا الطازجة من الزيرو، من الاي تو زد، ومن الزيرو للتن، من الحشوة، من التشكيل، بين التجميع. بعدها تتعرفون أكثر على طريقة تحضير البيستو الإيطالي بالطريقة التقليدية. حتنا الكحة على قلوبكم، على قلوبكم. في بعد جلسة خاصة لعشاق المشروبات، تتعلمون فيها المشروبات والعصائر الإيطالية وكيف تختارون المشروب المناسب مع كل طبق. طبعا ما ننسى الأكل، لأن عندكم أطباق كثيرة موجودة مثل مكرونة محشية باليقطين، سمك بنكهة البحر المتوسط، والحلو أيضا فوندان اليقطين مع جيلاتو الكراميل. كل هالأشياء الحلوة راح تشوفونها لايف مباشرة. يعني باختصار خلني أقول لك، إيطاليا كلها يبناها عندك بوضابي. فإذا تبون تجربة جديدة حلوة، أجواء إيطالية، أكل لذيذ، لا تفوتون جراند تاور أميليا في عالم فراري جزيرة ياس، وتجربونها بنفسكم. ومثل ما قلت لكم، وين راحت الغنية؟ والله كنت مجهزتها، ما أدري وين راحت. مثل ما قلت لكم، هاي الفعالية وما تحتاجون فيها أنكم تدخلون، أو ما يحتاج فيها تذكرة الدخول لعالم فراري. تحية لكل الموجودين معي على التيك توك، يسعد مساكم وعلى السماع على إذاعة إمارات فم من أبوظبي.

0: المعلومة للخبر ومن الفن للوناسة ويانا.
1: تخيل بيت الأحلام ينبني قدام عيونك ويكمل نفس ما تبى بالضبط، وزيدك من الشعر بيت ما بمطلوب منك تسدد المبلغ كامل مقدماً. مع برنامج التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي تقدر تتابع مراحل بناء بيتك بينما نحن نتولى ترتيبات التمويل. احصل اليوم على التمويل السكني على المخطط من دبي الإسلامي والمصمم خصيصاً ليناسب تطلعاتك. أرسل HOP إلى الرقم 4224 للتفاصيل والشروط والأحكام. dib.ae/offplan. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
0: ويانا خبر، فن، رياضة، معلومة.
3: أقول لك شيء؟

احلى ناس واحلى مستمعين يتواجدون دائما في ويانا من الخمس لين السبع وعلى اثير امارات فم ابو ظبي. اليوم في ويانا كلمه بنختار كلمه بسيطه بس بنحاول نشوفها من اكثر من زاويه، يعني خلينا نقول الصمت. الصمت مو بس انك انت تتكلم او ما تتكلم، الصمت بدراسات تبين الى ان فترة الصمت هي تعتبر فترة راحة وهدوء، ممكن تساعد القلب على انه يعني يرتاح، وتساعد العقل على انه يقلل توتر، يحسن تركيزه، يعني حتى ان الصمت هو فرصة تعطيها للدماغ في انه يعالج معلومات مشاعر تبدأ من بعدها عن الضوضاء والمشتتات. ويعني دائما في ناس بالسابق كانت تقول ان الصمت والله فراغ شيء فاضي، لكن الصمت احيانا يكون، او مش احيانا والله الاكيد انها مساحة. ذكرت اغنية نبيل شعيل وراشد الماجد الصمت، صح؟ شو خلنا نسمعها بس بعدين خلنا أجهزها أغنية الأسد وخلنا نشوف شو يقول. أنزين يقول لك ممكن نقول إنه مع أو ضد الصمت، وقت الزعل أفضل عن الكلام، والشخص اللي يسكت وايد يخفي وايد مشاعره، أم الصمت أحيانا أقوى من ألف كلمة، أو إذا زعلت من الشخص الأفضل ما تكلمه لين يهدأ. كي تي كيو مرحبا وسهلا، وانا صراحه ما بصمت، انا بوجه تحيه للموجودين في التيك توك. احمد مرحبا بك، مريم راشد، عبد الله المعلى تحياتي لك، عاشه سعد مساك عاشه وانت عالشاشه وتشوفينا وتسمعينا. الشهد مرحبا وسهلا، ام اهلا اتش براشد، بدر المرزوقي تحياتي لك، نايف يا مرحبا بك، ناديه حياك الله، أحمد محمود مرحبا وسهلا، SDM محمد تحياتي لك، نقطة يا مرحبا، قمر أهلا وسهلا، براكان مرحبا، إمارات وافتخر مرحبا وسهلا، ADA for you أشرف مرحبا بك، بوزايد أهلا وسهلا، مسلم تحياتي لك، بوهادف شروق أتوقع أو شرق ما فهمت النكنيم، لينا تحياتي لك، بعد منو AN223 مرحبا وسهلا فيكم. ودائما نقول إن الصمت مو شرط إنك أنت ما تتكلم، الصمت أحيانا هي مساحة تاخذ فيها راحتك، تعيد فيها حساباتك، وأحيانا الصمت شي يكون يا نبيل، بتقول يا نبيل ولا كيف؟ أبسمع الصمت شو؟ تفضل.

0: عالم الفن واخباره. ويانا
1: فاتكم العرض؟ اليوم فرصتكم. جزيرة ياس مددت خصم 25% على بطاقة ياس السنوية حتى 11 أكتوبر. احصلوا على بطاقة ياس السنوية من الفئة الذهبية ابتداء من 112 درهم شهريا مع تابي. اشتروا بطاقاتكم اليوم عبر ياس ايسلاند.com.

إماراتي واسمي بالفخر مطبوع، إماراتي أنا والمجد في دمي، وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع.

0: انضموا إلينا في كيزات كونكت 2026 يومي 12 و13 أكتوبر في مركز أدنك أبوظبي. التقوا بقادة الأعمال والمصنعين والمستثمرين والجهات الحكومية وخبراء الصناعة الذين يساهمون في رسم ملامح المرحلة المقبلة من النمو في أبوظبي والمنطقة. اكتشفوا أفكاراً وشراكاتاً وفرصاً جديدة في الصناعة والتجارة والتكنولوجيا. سجلوا الآن عبر kzconnect.com.
1: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirsmbd.com/marriottbonvoy.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي بأسعار تبدأ من 219 درهما. سافر بدون توقف إلى باكو، يريفان، طشقند وغيرها الكثير. احجز الآن وسافر ابتداء من 15 من أكتوبر 2026 حتى 28 من فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
3: معلومة للخبر ومن الفن للوناسة ويانا.
4: فرحانة فيكم أكيد، وفرحانة بتواجدكم، فرحانة باستماعكم للإذاعة في هاي اللحظات من برنامج ويانا. بنت الإمارات مرحبا مليون، مود مرحبا وسهلا وشكرا. أحمد ومود عمر محمد فكري ان اي

دوس هدى راك اي سعيد ام حميد صلاح صالح قلب اتش ام اس مرحبا عبد المجيد ماي نيم اهلا وسهلا سرور مرحبا وسهلا خالد حياك الله صالحة مرحبا اي اي والحمد لله والثري الجاسي جمعة تحياتي لك سيف مرحبا بست عباس اهلا وسهلا شمل قبيسي مرحبا وسهلا عزام محمد بن خليفة الكعبي مرحبا عبيد يا مرحبا وسهلا علي اهلا وسهلا موسى سلطان شهاب عبد الله اتش بعقاب اي البجعة تحياتي لك جروب بيضة اهلا وسهلا مروان ام كي جي مهرة بوهادي مخلد تحية لك يا مرحبا مشارفينا ومنورينا جي 4000 حياك الله عكس الصمت هو الضجيج وإذا الصمت يعطيك مساحة أنك تسمع أفكارك فالضجيج ممكن أيضا يخليك تسمع كل شيء حولك وتنسى أنك تسمع نفسك فبين الصمت وبين الضجيج الفرق مو بس في الصوت يا جماعة الخير الفرق أحيانا في راحة البال خلونا نشوف الصمت في المستقبل تخيلوا معاي المستقبل كل يوم يصير أكثر سرعة يعني إشعارات مكالمات ذكاء اصطناعي معلومات ما توقف يمكن بعد سنوات نشوف الشيء اللي نعتبره اليوم رفاهية حقيقية من الإنترنت والتكنولوجيا يمكن يكون مكان هادي إن نحن نقدر نجلس فيه بدون صوت بدون أي إشعار هني فكرة كلمة الصمت مو كل سكوت ضعف لكن مو كل كلام قوة أحيانا تعرف لازم متى تسكت وتعرف متى تستخدم هذه القوة

ويانا كل يوم معلومة لها جو، وكل جو لها حكاية. لا تروحون بعيد، خلكم ويانا.

اي جي يسعد مساك. مهرة تحياتي لك وانتي على السمع، وهذا الطبيعي طال عمرك، يا مرحبا بك. ساعتين مرت معاكم بسرعة، يمكن الأجمل انكم كنتوا جزء قوي في كل فقرة الصراحة، بتواجدكم، بلايكاتكم، باستماعكم، بتفاعلكم، أنا شاكرة وايد. يمكن اليوم الحلقة اللي بقعد أشكر فيها سنين قدام على هذا التفاعل الجميل، والأجمل والأحلى أني أحسكم معانا ويانا، فشكرا لكم أكيد من القلب على كل لحظة قضيتوها، مو تحياتي لك، شكرا شكرا شكرا. يعني لا تنسون باتشر موعدنا الخميس، نبي نكون وياكم في ختام الويكند، عندنا أشياء وايد حلوة إن شاء الله، مفاجآت وفقرات كي في آي بي، تحياتي لك، وسوالف تستاهل أن تكونون أنتوا جزء منها. فخلوا إمارات اف ام دايما معاكم، ولا تعطون فرصة للويكند يبدأ بدون ما تكونون مع ويانا. من بوظبي ومن إذاعة إمارات اف ام أكيد أوجه لكم تحية، أنا بدور أحمد أقول لكم شكرا على صحبتكم الزينة الحلوة، ونلتقي باكر إن شاء الله على خير، فخلكم دايما في ويانا.

0: الساعة الآن 7 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. دخلت اليوم اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار بين دولة الإمارات وجمهورية بيلاروسيا حيز التنفيذ رسميا لتدشن مرحلة جديدة في مسيرة العلاقات الاقتصادية الثنائية. عقد اليوم في العاصمة البحرينية المنام اللقاء التشاوري 15 بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة ورؤساء اتحادات غرف دول مجلس التعاون بهدف تعزيز التعاون المشترك وتحفيز النمو الاقتصادي لدول المجلس. انطلقت اليوم في أبوظبي أعمال إنفستوبيا بريدج 2026 بمشاركة وزراء وصناع قرار ومستثمرين وقادة أعمال من دولة الإمارات والعالم لبحث التحولات في المشهد الاقتصادي والاستثماري العالمي وسبل تعزيز ثقة المستثمرين. ينظم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بالتعاون مع وزارة المالية واتحاد مصارف الإمارات حفل استقبال بنوك الدولة السنوية 2026 في العاصمة التايلاندية بانكوك يوم 15 أكتوبر الجاري، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي. الخبر الأخير، ارتفع إجمالي الأصول المصرفية بنسبة 1.13% ليصل إلى 5,741 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي، وذلك حسب بيانات تقرير التطورات النقدية والمصرفية أغسطس 2026 الصادر عن مصرف الإمارات المركزي. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
3: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200,000 نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirsmbd.com/mariotbonvoy.
4: من نخلة بدأت حكاية في أرض الإمارات، إلى منتج يعبر الحدود، وقطاع تتقاطع فيه الزراعة مع العلم والتجارة مع الاستدامة والأمن الغذائي. تأتي الدورة 12 من معرض أبوظبي الدولي للتمور تزامناً مع الأسبوع العالمي للغذاء 2026. أكثر من 100 جناح تمثل 12 دولة منتجة ومصنعة للتمور تلتقي في مكان واحد، منتجون ومزارعون وباحثون ومستثمرون ورواد أعمال يجتمعون حول ثمرة تبدو بسيطة في الشكل، لكنها تحمل وراءها سلسلة كاملة من المعرفة والاقتصاد والغذاء. هذا المعرض لا ينظر إلى التمر باعتباره محصولا زراعيا، بل إلى النخيل باعتبارها ثروة.

0: ثروة وطنية متجددة، وإلى قطاع زراعي بوصفه مساحة مفتوحة للبحث والابتكار والاستثمار. ومن هنا تتسع الحكاية أكثر. الحديث عن التمور هو حديث كذلك عن كفاءة الإنتاج الزراعي وتطوير الممارسات الزراعية المتبعة والاستخدام الأمثل للموارد بكفاءة ومواجهة تحديات المياه والمناخ ونقل المنتج من المزرعة إلى الأسواق بكفاءة أعلى وقيمة أكبر. من هذا المنطلق يضع المعرض قطاع النخيل والتمور داخل حوار أوسع، حوار يتعلق بالأمن الغذائي واستدامة النظم الغذائية خصوصا في البيئات الجافة وشبه الجافة. ولا تتوقف القيمة عند الثمرة فحسب. التمور يمكن أن تتحول إلى معاجين ودبس ومحليات ومخبوزات وحلويات، فيما تفتح النوى والسعف والمخلفات الزراعية الناتجة عن النخيل مجالات تصنيعية جديدة لمنتجات تدعم الاقتصاد الدائري وتحد من نسبة الفاقد. في أبوظبي تلتقي هذه السلسلة كلها، المعرفة بالمزرعة والابتكار بالسوق والمنتج بالمستهلك والموروث يلتقي بالمستقبل. هكذا تصبح النخيل التي ارتبطت طويلا بالذاكرة وبالمكان جزءا من معادلة أكثر اتساعا ترتبط بالمستقبل. هي معادلة الأمن الغذائي والاستدامة والتجارة والاقتصاد الجديد. نتحدث هنا عن ثروة زراعية غذائية تعرف كيف تحفظ جذورها وهي تمضي نحو المستقبل.
1: فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء، وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.

0: صوت الملاعب.
1: محاولة ملعوبة وكرة تتحرك بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
0: برنامج صوت الملاعب على أبو ظبي اف ام يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبو ظبي اف ام. صوت الملاعب.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

عالخط تبى تسمع شي ومحتار؟ فالك طيب، خل علينا الاختيار. عرفنا انك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا انك ما بديت، كنت تفكر في اشياء اهم بس ما نسيت. عرفنا انك ما جاهلت رسالة امس، كنت تريى يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا انك ما طلبت رايهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لان ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

0: سنتو يعطيكم العافية.
1: صفي ذهنك وريح بالك واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات اف ام.
2: أبكي وأظل حزنان نعمة من الله النسيان.
1: واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات اف ام.
2: أبحكي لك عن أيامي قبل ما نلتقي صدفة.
1: إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى. في إمارات FM.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هيه تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا،
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

مع كل أغنية مود، وفي كل برنامج متعة بلا حدود، بس على إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: الساعة الآن 8:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
2: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
2: فخورين بالإمارات.

متجددة متنوعة فيها الكثير والمثير، تابعها ويصير جوك جميل. إمارات FM.

النصيحة يومية من هومز آر أس، أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. قابل للاشتعال.
5: يا الله شو هالحر.
4: هي والله ما تعرفي له هالجو، مرة حار ومرة بارد.
5: شو هذا شمه؟ معطر جو؟ ليش مخلتنا في السيارة؟
4: عادي، حق الجو وتغيير الريحة في السيارة.
5: عادي؟ لا يا شمه، هذه العلبة خطيرة إذا تمت في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
4: شو بلاش، ترى العلبة مسكرة.
5: حتى لو كانت مسكرة، الحرارة داخل السيارة ترتفع بشكل كبير وتتأثر.
4: أوف، لهالدرجة؟
5: هي نعم، حتى ولاعات الغاز وعبوات رش الألوان وبعض المواد الكيميائية هذه كلها تتأثر بالحرارة. تخيلي أنك موقفة السيارة تحت الشمس ساعات طويلة، ترى الحرارة توصل لمستويات عالية جدا.
4: والله ما كنت أعرف هالمعلومة.
5: عشان كذي لازم ما نخلي أي مواد قابلة للاشتعال في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
4: صح كلامك يا مريم، السلامة أهم من كل شيء.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، مواري عبد الله. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: من أبوظبي 29-41، أما دبي 30-40، والشارجة 27-42، عجمان 27-42، أم القيوين 27-40، راس الخيمة 25-39، وأخيرا الفجيرة 28-33.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

في دربك ووقت قهوتك وتمرينك ولا يمعتك ويا حبابك. إمارات FM خلها دوم في بالك.

نخلة بدأت حكاية في أرض الإمارات، إلى منتج يعبر الحدود، وقطاع تتقاطع فيه الزراعة مع العلم والتجارة مع الاستدامة والأمن الغذائي. تأتي الدورة الثانية عشرة من معرض أبوظبي الدولي للتمور تزامناً مع الأسبوع العالمي للغذاء 2026. أكثر من 100 جناح تمثل 12 دولة منتجة ومصنعة للتمور تلتقي في مكان واحد، منتجون ومزارعون وباحثون ومستثمرون ورواد أعمال يجتمعون حول ثمرة تبدو بسيطة في الشكل، لكنها تحمل وراءها سلسلة كاملة من المعرفة والاقتصاد والغذاء. هذا المعرض لا ينظر إلى التمر باعتباره محصولاً زراعياً، بل إلى النخيل باعتبارها ثروة وطنية متجددة، وإلى قطاع زراعي بوصفه مساحة مفتوحة للبحث والابتكار والاستثمار. ومن هنا تتسع الحكاية أكثر. الحديث عن التمور هو حديث كذلك عن كفاءة الإنتاج الزراعي وتطوير الممارسات الزراعية المتبعة والاستخدام الأمثل للموارد بكفاءة ومواجهة تحديات المياه والمناخ ونقل المنتج من المزرعة إلى الأسواق بكفاءة أعلى وقيمة أكبر. من هذا المنطلق يضع المعرض قطاع النخيل والتمور داخل حوار أوسع، حوار يتعلق بالأمن الغذائي واستدامة النظم الغذائية، خصوصا في البيئات الجافة وشبه الجافة. ولا تتوقف القيمة عند الثمرة فحسب، التمور يمكن أن تتحول إلى معاجين ودبس ومحليات ومخبوزات وحلويات، فيما تفتح النوى والسعف والمخلفات الزراعية الناتجة عن النخيل مجالات تصنيعية جديدة لمنتجات تدعم الاقتصاد الدائري وتحد من نسبة الفاقد. في أبوظبي تلتقي هذه السلسلة كلها، المعرفة بالمزرعة والابتكار بالسوق والمنتج بالمستهلك والموروث يلتقي بالمستقبل. هكذا تصبح النخيل التي ارتبطت طويلا بالذاكرة وبالمكان جزءا من معادلة أكثر اتساعا ترتبط بالمستقبل. هي معادلة الأمن الغذائي والاستدامة والتجارة والاقتصاد الجديد. نتحدث هنا عن ثروة زراعية غذائية تعرف كيف تحفظ جذورها وهي تمضي نحو المستقبل.

في عالم تتغير فيه المناخات وتضطرب فيه طرق التجارة وتتعرض سلاسل الإمداد لاختبارات متتالية، لم يعد أمن الغذاء شأنا زراعيا فحسب، وإنما منظومة متكاملة من البذور إلى الحقول، ومن المصانع إلى الموانئ، ومن سلاسل النقل والتخزين إلى رفوف الأسواق والمستهلكين. من هنا تأتي أبوظبي في 6 أكتوبر مع انطلاقة النسخة الأكبر من الأسبوع العالمي للغذاء 2026، والتي تستمر حتى 8 أكتوبر في أبوظبي. هذا الحدث يجمع حلقات منظومة الغذاء تحت سقف واحد، لكن في قلب المشهد تقف القمة العالمية للأمن الغذائي في نسختها الثانية، حيث تلتقي الحكومات والخبراء والمستثمرون والباحثون والمبتكرون للبحث في مستقبل الأنظمة الغذائية وقدرة هذه الأنظمة على الصمود والاستمرار. العنوان هنا ليس عنوانا عابرا، التعاون العالمي من أجل الأمن الغذائي للجميع. أيام من الحوار تنتقل القمة فيها من التعاون الدولي والدبلوماسية الغذائية والزراعة القادرة على مواجهة تغير المناخ إلى نطاقات أوسع، إلى التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية ومرونة سلاسل الإمداد. حجم المنصة ترويه أرقام النسخة الماضية، على سبيل المثال أكثر من 40,000 زائر وأكثر من 2,000 عارض وعلامة تجارية من 75 دولة واتفاقيات تجاوزت 6 مليارات درهم. وفي العام الحالي يتسع المشهد أكثر، 8 قطاعات تغطي مراحل مختلفة من سلسلة القيمة الغذائية، ومنتدى للتكنولوجيا الزراعية يربط الابتكار بالاستثمار والبحث العلمي، ومنصة جديدة تفتح الطريق مباشرة بين الشركات والمستهلكين. هنا تصبح سلاسل الإمداد أكثر من مجرد حركة بضائع، هي قدرة منظومة الغذاء على أن تنتج وتخزن وتنقل وتستجيب وتواصل العمل حتى في كل الظروف. من أبوظبي تتحول الفكرة إلى حوار عالمي، وهذا الحوار إلى شراكات وحلول. أمن الغذاء لا يبدأ عند المائدة، يبدأ من كل حلقة تسبق المائدة.

0: الساعة الآن 9:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: خير الإحسان عبر إذاعة إمارات.

كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم، بالنسبة لهم طوق نجاة.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

موجة مختلفة تجمع كل الجديد من برامج يومية واسبوعية. تميز واسمعها إمارات FM للتميز. موجة عبر الأثير.

عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت.

عرفنا انك ما تجاهلت رسالة امس، كنت تريا يبتدي يومك مع طلعة الشمس، وعرفنا انك مو طلبت رايهم عشان تختار، كنت تبغى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لان ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. احلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا،
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

0: صوت الملاعب.
1: محاولة ملعوبة وكرة تنحط بشكل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
0: برنامج صوت الملاعب على أبو ظبي اف ام يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبو ظبي اف ام. صوت الملاعب.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

تابع إمارات إف إم الآن من فجيرة على التردد 103.9. إمارات إف إم، تسمع وكأنك ترى.

0: نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
1: الساعة الآن 10 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
0: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
2: مكالمتك ورقمك مسجلين والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. قابل للاشتعال.
5: يا الله شو هالحر.
4: هي والله ما تعرفي له الجو، مرة حار ومرة بارد.
5: شو هذا شمة؟ معطر جو؟ ليش مخلتنا في السيارة؟
4: عادي، حق الجو وتغيير الريحة في السيارة.
5: عادي؟ لا يا شمة، هذه العلبة خطيرة إذا تمت في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
4: شو بلاش، ترى العلبة مسكرة.
5: حتى لو كانت مسكرة، الحرارة داخل السيارة ترتفع بشكل كبير وتتأثر.
4: أوف، لهالدرجة؟
5: هي نعم، حتى ولاعات الغاز وعبوات رش الألوان وبعض المواد الكيميائية هذه كلها تتأثر بالحرارة. تخيلي أنك موقفة السيارة تحت الشمس ساعات طويلة، ترى الحرارة توصل لمستويات عالية جدا.
4: والله ما كنت أعرف هالمعلومة.
5: عشان كذي لازم ما نخلي أي مواد قابلة للاشتعال في السيارة، خصوصا في فترة الصيف.
4: صح كلامك يا مريم، السلامة أهم من كل شيء.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء هيا القايدي، مواري عبد الله. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
6: فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها، تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات.
7: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة
1: من أبوظبي 29-41، أما دبي 30-40، والشارجة 27-42، عجمان 27-42، أم القيوين 27-40، راس الخيمة 25-39، وأخيرا الفجيرة 28-33.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

نخلة بدأت حكاية في أرض الإمارات، إلى منتج يعبر الحدود، وقطاع تتقاطع فيه الزراعة مع العلم والتجارة مع الاستدامة والأمن الغذائي. تأتي الدورة 12 من معرض أبوظبي الدولي للتمور تزامناً مع الأسبوع العالمي للغذاء 2026. أكثر من 100 جناح تمثل 12 دولة منتجة ومصنعة للتمور تلتقي في مكان واحد، منتجون ومزارعون وباحثون ومستثمرون ورواد أعمال يجتمعون حول ثمرة تبدو بسيطة في الشكل، لكنها تحمل وراءها سلسلة كاملة من المعرفة والاقتصاد والغذاء. هذا المعرض لا ينظر إلى التمر باعتباره محصولاً زراعياً، بل إلى النخيل باعتبارها ثروة وطنية متجددة، وإلى قطاع زراعي بوصفه مساحة مفتوحة للبحث والابتكار والاستثمار. ومن هنا تتسع الحكاية أكثر. الحديث عن التمور هو حديث كذلك عن كفاءة الإنتاج الزراعي وتطوير الممارسات الزراعية المتبعة والاستخدام الأمثل للموارد بكفاءة ومواجهة تحديات المياه والمناخ ونقل المنتج من المزرعة إلى الأسواق بكفاءة أعلى وقيمة أكبر. من هذا المنطلق يضع المعرض قطاع النخيل والتمور داخل حوار أوسع، حوار يتعلق بالأمن الغذائي واستدامة النظم الغذائية، خصوصا في البيئات الجافة وشبه الجافة. ولا تتوقف القيمة عند الثمرة فحسب، التمور يمكن أن تتحول إلى معاجين ودبس ومحليات ومخبوزات وحلويات، فيما تفتح النوى والسعف والمخلفات الزراعية الناتجة عن النخيل مجالات تصنيعية جديدة لمنتجات تدعم الاقتصاد الدائري وتحد من نسبة الفاقد. في أبوظبي تلتقي هذه السلسلة كلها، المعرفة بالمزرعة والابتكار بالسوق والمنتج بالمستهلك والموروث يلتقي بالمستقبل. هكذا تصبح النخيل التي ارتبطت طويلا بالذاكرة وبالمكان جزءا من معادلة أكثر اتساعا ترتبط بالمستقبل. هي معادلة الأمن الغذائي والاستدامة والتجارة والاقتصاد الجديد. نتحدث هنا عن ثروة زراعية غذائية تعرف كيف تحفظ جذورها وهي تمضي نحو المستقبل.

0: Grazie, come la fai?
1: في عالم تتغير فيه المناخات وتضطرب فيه طرق التجارة وتتعرض سلاسل الإمداد لاختبارات متتالية، لم يعد أمن الغذاء شأنا زراعيا فحسب، وإنما منظومة متكاملة من البذور إلى الحقول، ومن المصانع إلى الموانئ، ومن سلاسل النقل والتخزين إلى رفوف الأسواق والمستهلكين. من هنا تأتي أبوظبي في 6 أكتوبر مع انطلاقة النسخة الأكبر من الأسبوع العالمي للغذاء 2026، والتي تستمر حتى 8 أكتوبر في أبوظبي. هذا الحدث يجمع حلقات منظومة الغذاء تحت سقف واحد، لكن في قلب المشهد تقف القمة العالمية للأمن الغذائي في نسختها الثانية، حيث تلتقي الحكومات والخبراء والمستثمرون والباحثون والمبتكرون للبحث في مستقبل الأنظمة الغذائية وقدرة هذه الأنظمة على الصمود والاستمرار. العنوان هنا ليس عنوانا عابرا، التعاون العالمي من أجل الأمن الغذائي للجميع. أيام من الحوار تنتقل القمة فيها من التعاون الدولي والدبلوماسية الغذائية والزراعة القادرة على مواجهة تغير المناخ إلى نطاقات أوسع، إلى التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية ومرونة سلاسل الإمداد. حجم المنصة ترويه أرقام النسخة الماضية، على سبيل المثال أكثر من 40,000 زائر وأكثر من 2,000 عارض وعلامة تجارية من 75 دولة واتفاقيات تجاوزت 6 مليارات درهم. وفي العام الحالي يتسع المشهد أكثر، 8 قطاعات تغطي مراحل مختلفة من سلسلة القيمة الغذائية، ومنتدى للتكنولوجيا الزراعية يربط الابتكار بالاستثمار والبحث العلمي، ومنصة جديدة تفتح الطريق مباشرة بين الشركات والمستهلكين. هنا تصبح سلاسل الإمداد أكثر من مجرد حركة بضائع، هي قدرة منظومة الغذاء على أن تنتج وتخزن وتنقل وتستجيب وتواصل العمل حتى في كل الظروف. من أبوظبي تتحول الفكرة إلى حوار عالمي، وهذا الحوار إلى شراكات وحلول. أمن الغذاء لا يبدأ عند المائدة، يبدأ من كل حلقة تسبق المائدة.

0: هالأغنية، تخيلتها بلحن غير لحنها؟
1: يا ما اكثر في فؤادي.
0: جرب بصوتك ودندنها.
2: إمارات اف ام، تسمع تسمع وكأنك ترى.
3: خير الإحسان عبر إذاعة إمارات اف ام كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان، زكاتكم وصدقاتكم بالنسبة لهم طوق نجاة.

عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريى يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك ما طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا،
0: نسمعكم
2: نناقشكم
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

0: ذلك وقت تغير فيه الجو. جو
1: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
0: ومن الفن وأخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
1: كل يوم
2: أخ منك
1: عندنا شيء جديد، وكل مساء له حكاية.
0: من 5 لـ 7 المساء خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
1: مسانا أحلى
2: أخ منك
1: وانت ويانا.

0: تحب التغيير؟ تدور على الجديد؟ وصلت إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
1: And now I'll stand by for some music. Really good music.

النصيحة: الديكور من هومز أر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

انت السياره تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامه الاخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك امارات الفهم، تسمع وكانك ترى.

0: هاشم يعطيهم العافية.
1: الفن ليس له مفهوم ثابت، هو بحث نادر في الحياة، متغير، متأقلم، متجدد. الثابت فيه أنه حالة إبداعية. إمارات FM.

0: اسمعها إمارات اف ام
1: فخورين بالإمارات.
2: قصة حب ما تنتهي وشوق لها في كل حزة ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبطاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها وتحس إن راسك يلمس الغيم لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب وفيها نحب وهي نبض حياتنا ونقول بكل العبارات
1: فخورين بالإمارات.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

الهوى هواكم وجوائنا تحلى معاكم. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

الحياة حلوة، حلوة بطبيعتها وببساطتها وناسها، والحياتك ويانا أسلوب خاص. إمارات FM.

ليكون سرحت بعيد، نحن هنا وهوانا منك قريب. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

كلماتكم بالجمال تفوح، الرحب بحب وأمل وطموح على إمارات FM.

تدور الفن، الثقافة، التفاعل الإيجابي. وصل، هذه لعبتنا في إمارات الأمن. ثبت الموجة واستمتع.

عبر إذاعة إمارات إف إم كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقاتكم بالنسبة لهم

يزعل يزعل ويرضى وتقبل عتابه، يزعل ولكن ما يصد ويجافي، سبحان ربي خالقه كالسحابة، شفاف طبعه قلبه أبيض وصافي.

حبنا لكم يوم بعد يوم يكبر، عشنا معاكم هالسنين والوعد باللي سركم وأكثر. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

0: يعطيك الف عافية.
1: حاب تسمعنا وتشوفنا وتشاركنا؟
2: يا سارق القلب
1: شو تتريق؟ تابعنا على انستغرام امارات اف ام ريد.

0: تذكرت أنا موافق.
1: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
0: من الآخر.
1: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا.
1: نسمعكم،
2: نناقشكم،
1: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
1: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
1: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

0: الدرس هنا
1: الدار دار أهلك عندهم أهلي
0: الدار دارك وأهلك عندهم أهلي
1: يا فرحة الدار.

موجاتنا في كل مكان. العين 94.9 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

أغاني سلو ولا ربشة؟ كل شيء تسمعه في وقته. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريى يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك ما طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

إمارات اف ام تقول لك لبيه. محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 28-38، دبي 25-40، الإمارة الباسمة الشارجة 23-37، عجمان 23-37، أم القيوين 27-41، رأس الخيمة 26-41، الفجيرة 28-34.
2: وفر أكثر مع العربية للطيران وسافر من أبوظبي ابتداء من 219 درهما. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: Super.
1: حول، هل تسمعني؟ بيرفكت؟ اوكي اوكي.
2: وقف الجمال.
1: برامج، اغاني، اول باول. امارات FM.

نغمها عالي. ولحنها خطير. لحظة بلحظة معك، هدفها رضاك. إمارات FM.

الظبي دار الظبي. تسمعون على التردد 95. تسمعون على التردد 95.

0: نجتمع المحبة.
1: المحبة نارها نار ودواها دوا.
0: ونتواصل في الخير.
2: وخير إن شاء الله.
0: نلبي أذواقكم ونزودكم بالمعلومة. ونخليك تشوفنا قبل ما تسمعنا. لأن إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: بين كل الموجات كل شيء ممكن نسمع، ولكن مع إمارات اف ام تسمع كل شيء أروع.
1: خلك معانا على إمارات اف ام. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

0: تبغى تسمع الجديد؟ ودش مود الطرب أكيد؟
1: يقولون
0: عيل اسمع إمارات FM وخلي الفرحة تزيد.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

شام 98.4 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: Podcast.
1: أكيد في لحظات جميلة بحياتنا، ونحن لحظاتنا الجميلة بوجودكم ويانا على إمارات FM. بس اسمعنا وعيش اللحظة.

0: أغنيتك لما تحبها
1: أحبك كثر ما قالوا
0: من تسمعها
2: يا سلام
0: تبدأ تدندنها وتشاركها وتهديها إمارات FM تسمع وكأن

بدينا معاكم بنغمة وصوت. شعارنا إمارات في أمن، تسمع وكأنك ترى. وياكم بدينا المشوار ومعاكم بنكمل.

الحين عقب ولا بعدين نحن وياك مكملين إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: ويانا.
1: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
0: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
1: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
0: كل يوم ويانا.
2: أخ منك
0: عدنا شي جديد، وكل مساء له حكاية.
1: من 5 لـ 7 المساء خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
0: مسانا أحلى.
2: أخ منك
0: وانت ويانا.

0: اي مغرك اختارنا
1: نحن وياكم، وكل لحظة بتكون الأجمل.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا،
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

تذكر شريط الكاسيت ولفة القلم؟ عشنا وياك من ذاك العمر. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: مهما طال دربك ولا قصر، إمارات أف أم تفهمك بالمختصر.
1: فخورين بالإمارات.
2: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
1: فخورين بالإمارات.